0: لأول مرة لايف تي في ريميكس.
1: ما بتزع والله مغير علي
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
1: أنا بدي جن علي الموسيقى علي.
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الويكند دايما غير مع أغاني أغاني.
2: نزلت على عائلة
1: مالي. عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم تسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: تسمعوا الأغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
6: إحنا شو بتحب شربول؟ إحنا معك للموت.
1: أسعد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج. لوين وصلنا؟
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السير.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد ايه في هيدي الزهره طبعا انه اولاد عم بيسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه انتبهوا.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على أغاني

0: صباح الخير لكل مستمعينا وين ما كنتوا من لبنان لكل أهلنا المنتشرين بالعالم. يوم الخميس 24 أيلول 2026، ومعكم من جديد برنامج صارت ستة. أنا شربل سعدي ومعنا اليوم المخرج إلي أزي. بدي أتمنى لكم نهار حلو، نهار مبارك، ونهار أهم شيء يحملكم راحة بال وفرح، وتكون كل ساعات هالنهار خفيفة عليكم وحلوة عليكم وعلى كل عيالكم. خلونا نبلش نهارنا سوا بكلمة حلوة، بابتسامة، وبشي بحل صباحنا لحتى يصير أحلى وأحلى. رح نترافق مثل العادة نحن وياكم بصارت ستة من هلأ للساعة 7:30 بتوقيت مدينة بيروت. وقبل ما نكمل ونبلش نسمع أصواتكم ونخبركم أخبار حلوة وإلي سمعكم أجمل أغنيات، خلونا نبقى مع الوقفة الروحية.
1: معا نصلي.

بهالصباح الجديد منوقف لحظة قدامك ومنحكي معك من قلبنا. نشكرك لأنك عطيتنا نهار جديد وعطينا فرصة لحتى نوعى لحتى نشوف وجوه الناس يلي منحبهم لحتى نبلش نهارنا معك. يا رب اليوم منسلمك كل المستمعين يلي عم يسمعونا، كل إنسان عم يسمعنا هلأ وين ما كان، كل واحد حامل بقلبه هم أو طلب أو يمكن وجع أو شيء أمني. منسلمك يا رب أهلنا عيالنا أصحابنا وكل زملائنا بالشغل، نطلب منك أنه تحميهم وتكون حدهم وترافقهم بكل خطوة بهالنهار. كتار ناس عم يسمعونا هلأ يمكن تعبانين، نعطيهم القوة. يمكن في ناس كتار خايفين، طمن لهم قلبهم. وإذا حدا عم يسمعنا ومحتار دلوا يا رب على الطريق الصحيح. وإذا حدا حامل هم كبير خفف عنه يا رب وحط بقلبه سلامك. يا رب انه تخلي هالنهار يمرق علينا بخير وبدون اذى وبلا اخبار بتوجعنا وبتزعلنا. خلي كل واحد فينا يحس انك انت حده، وانه مهما كانت الطريق صعبة انه هو منه لحاله، انت ماشي معه. رب منسلمك نهارنا، منسلمك كل الناس يلي منحبهم، احفظنا باركنا وكون معنا من هلأ ولآخر النهار.

0: الصلاة مقبولة للجميع، والرب يكون معكم ويحميكم ويبارككم بكل خطوة بهالنهار.
1: من صارة ستة صباح الخير،
0: نهار مبارك لكم ولكل الناس يلي عم يسمعونا، لأهلكم لأولادكم. ومنكفي هلأ صباحنا مع صارة ستة على أغاني أغاني، أكيد معي أنا شربل سعادة، ومعنا اليوم المخرج إلي أزي، كمان ملينا اليوم أبسنت. بدنا نقول لها بونجور عم تسمعنا هلأ.

سألت بهاللحظات 6:07 مين واعي؟ مين عم يسمعنا؟ خبروني مين نشيط؟ أنا اليوم نشط إلي مسرب من السهرة على الإذاعة دغري. أي ساعة كنت؟ شي 4:30 كان بالإذاعة. أكيد مش سهران، عنده شغل، كان مدور موسيقى.

0: قربت ايام الشتاء، عم بيقولوا باخر يومين من ايلول واول يومين من تشرين الاول منخفض جوي كتير كبير كتير قوي. وانطوني توما المتخصص بالاحوال الجويه بارح من خلالنا ناشد كل رؤساء البلديات يشتغلوا على فتح كل مجاري المي، لانه السيول رح بتعبي الدنيا باخر يومين من ايلول اول يومين من تشرين الاول. قديش في ناس عم تسمعنا؟ يلا خبرونا على 71 9 8 9 9 8 9. يسعد صباحك شربول، الله يخليك ويبارك فيك على هالدعوات الحلوة. مروان من علي، تحياتنا لك مروان.
1: صار لي شي 100 سنة مجنوح بهالدكة،
0: لا تندهي ما في حدا يعني. طب عم بتقلي أو عم بتقلي لي بونجور؟ أنا ربي يسعد صباحكم، أنا عم بسمعكم. طب شو بينقصكم إذا قلتولنا اسمكم؟
2: صباحو شربول، صباحو للوس، شو هالصلاة،
0: سميك
2: شو هالكلام الرائع.
0: مرسي من القلب،
2: صبح عليكم، صبح الجميع معك لي. أكيد أنا وين من الساعة 4:30 دايم الساعة 2:30.
0: إيه الله يقويك لحتى يقطع النار. خليل من العذراء عم يسمعنا بيفتح كسروان. نادين شهوان، والله برافو نادين، صارت عم تبلش معنا من الستة. حويك من حصارات، سليم بوجي من ديك المحدة رجع يسمعنا مع باص الشانفيل رقم 40. مرحبا عن جد المستمعين يلي بيبعتونا صباح الخير بدون ما يبعتوا أسماءهم، شو بفيد يعني انه بقرأ على الهوى صباح الخير؟
3: المجد لله
0: دايما لله.
3: صدي على الهواء عم بحكيها كأنه عم بحكيك بج بج. كتير أمرار الصبح أنتو عم تحكينا، تحط الصلاة بأول وقت، كتير كتير كتير أمرار هيك بتوعيني بتوعيلي ضميري. يسوع يرافقك ويباركك ونهاركم مبارك جميعا، الله يديمك صحة.
0: شكرا شكرا فادي، تحية كتير كبيرة لك، عم بقول لك كتير بتريحني. كتب لي الله يخليك يا فادي.
4: للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71 9 8 9 9 8 9.
0: تعرفوا وحيد الله بحس انه في مستمعين بحبوا بس يبعتوا واتسابات ما بيسمعونا، لانه انا بس قلت هلا بعتولنا بليز اسمائكم شي 6 7 بس صباح مبارك صباح الخير، حتى ما بيتنازلوا بيقولوا لنا اسمهم حتى رد عليهم. هاد الحرب عم تقلي صباح وشربول وإلي وميلينا كمان، الله يحميك على هالكلام المقدس، نهاركم مبارك ونحن دايما معكم على السماء ما عندنا شك. طوني كيروز كمان يسعد صباحك، وسام الأحمدية كمان بدي صباحك بالخير. من وين عم تسمعنا وسام؟ هيدا أي مطار بعت صورته؟ مطار بيروت. بونجور شربول، مرسي إلي وتحية لمالينا إليك فقدي كبيرة ريما خطار من المنصورية، وأكيد دايما بريزنت.

كمان أديل سعيد على السمع انطلقت من فترة وطايرة هلا على مستشفى بجوني. صباح النور صباح الخير لكل مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا. اليوم الخميس 24 أيلول وعم رفقكم ببرنامج صارت ستة. بعد أكثر من ساعة شي ساعة وربع أكثر كم دقيقة بترفقكم ميراي على الهواء مع برنامج من قلب بيروت.

0: بدي اتمنى لكم ان نهار حلو، نهار مبارك، ونهار مليان خير وراحة بال.
1: عطيتك اكتر ما فينا، ما تقلي لو.
0: يلا خبروني مين عم يسمعنا هلا، مين واعي معنا بهالساعة، الساعة 6:14، خبرونا وين صرتوا، مين بلش نهاره معنا على اغاني اغاني. خبرونا على 71 9 8 9 9 8 9. يلا ناطرينكم. كل ما حدا ما يبعت اسمه بدي اقول لا تندهي ما في حدا. خلص وانا لين
1: روق علي شوي، مشيني على ضو.
0: إليو رح جرب أنا وياك إذا عن جد الفويس تبعك مش ثابت اليوم، خلاص رح بطل حط لك فويسات على الهواء.
2: صباح شربول، حاضر حاضر الحراجة، يسعد لي صباحكم.
0: إليو كل يوم نفس الملاحظة بعطيك إياها كل يوم.
1: على بعضك خليني بالجو.
0: سجل، قرب التليفون على تمك وسجل بطريقة منيحة بليز، يعني كتير بعيد عنك وفي كتير صدى عم يطلع بالصوت.
3: صباح وشربول، كيفك؟ ماشي الحال؟ إن شاء الله يكون نهارك حلو يا رب.
0: شكرا، تحية كبيرة لك. مهضوم رالف، قطع محرس وبعت لي صباح الخير، قلت له لا تندهي ما في حدا، قال لك بنبعت له فويس بس ما بنقول اسمنا.
4: غير موضوع شربين
5: ملاحظة بعد.
4: سعد صباحك،
0: يا هلا،
4: إن شاء الله نهارك مبارك.
0: مرسي، وانت كمان.
4: نحن طوني رايحين على المدرسة على بكرة، أنا ونور وريتا بناتي، نهارك سعيد.
0: الله يخلي لك إياهم، وأنا بدي أسلم على نور وريتا. منى عم تسمعنا من جل الديب وعم تقول لي أكيد شربول، أنا كل يوم بسمعكم.
1: لو نتفي بتنسى مبارح.
0: صباح الأنوار شربول وإلي، وتحياتي للمبدعة ميلينا عبد الله الكوراني من حلبة بعكار، دايما على السمع. كمان تراس سعادة ما بتقفي ولا يوم، كل يوم بتسمعنا من عين سعادة.
1: حاكيني بنظراتك من نظرة.
0: يلا مين بعد عم يسمعنا خبروني، 71 9 8 9 9 8 9.

0: صباحو شربور.
1: صباح نور.
0: أكرم معك من الكورة.
1: يسعد صباحك أكرم طويل، تحية كثير كبيرة لك.
2: معلم صباحو، يسعد هالصباح يا رب، يسعد هالصباح يا إليه. معلم، ما نحن صرنا إدمان يعني، هيك صحيح إنه ما بندخن ولا بنشرب حشيشة ولا بنشم
1: بس إدمان صحي،
2: صرتوا أنتوا إدماننا، لأننا نحن يعني عن جد إدمان كتير، هيك كتير ما بيصير هيك يا شباب. بدك بدنا نخفف شوي، بدنا نخفف شوي
1: يلا صار بدك علاج يا فؤاد.
3: مغرور يا شربيل حبيب القلب، انت لك ما في نهار ما فينا ما نسمعك، يعني نهار اللي بتغيب او بتكون بسفرة او شيء اكيد نستفقد لك، يعني انت عن جد عسلامة قلبك وروحك، خلي لك ليلينا يا رب. منير معك.
1: شكرا منير، تحية كبيرة لك. كاتيا مني حشوف، سميرة من تور بفرنسا، مين كمان بعد؟ مشلين رزق الله. مشلين رزق الله بدي احييك، عم تقلي شربول يسعد صباحك ونهارك مبارك، وبدي وجه تحيه لمالينا لو مش موجوده معنا.
4: قول انت العلاج بحد ذاته يا شربول.
1: شكرا شكرا لي، تحيه كبيره لك. ليليان من جل الديب عم تقلي شربو، أنا كل يوم كل يوم بسمعك. الهام سعد، بونجور شربول، عم بسمعكم من لبنان واشتقنا كتير. يلا بلش لعد العكسي مدام الهام، التقى نحن وياك بسفرة إيطاليا. بلش لعد العكسي ل 13 و 14 تشرين الأول، رح نغيب عنكم بس أكيد ميراي وإلي بيرفوكم على الهواء. أنا وميلينا رح نغيب عنكم، رح

0: يكون مع أكثر من 100 مستمع ومستمعة موجودين برحلة من العمر بإيطاليا عم بتنظم لنا إياها شركة إيمانويل ترافل.
1: بونجور شربيل، بونجور إلي، بونجور أكيد لمينينا. صار عنا أدمان على إذاعة أغاني أغاني، ومستفقد النهار اللي ما بنسمع صوتك يا شربيل. أحلى إذاعة وأحلى شربيل. يسعد صباحك بولا مان.
0: شكرا بولا، تحية كبيرة لك. بلشت بالقهوة يا بولا وبعد بلشتوا بالكافيه دو برازيل أكيد يلي عم يحكونا وصاروا بسياراتهم وانطلعوا على شغالهم، أكيد بلشوا مع الكافيه دو برازيل مثلنا قبل ما انطلقوا على شغله. كافيه دو برازيل أطيب بن موجود بكل الأسواق اللبنانية. إذا ما لقيتوه بعتوا واتساب للشركة على 76 777 3 6 1. فإذن كافيه دو برازيل 76 777 3 6 1. قولوا له وين ساكنين، هن بدلوكن على أقرب نقطة بيع على بيوتكن.
2: صباح شربل، صباح منينا. بدي سلم عن انتصار بألمانيا هي وبناتها وريما الظاهر معك من علي، وأنا بحبكن كتير.
0: يسعد صباحك ريما، ونحن منحبك كمان. آدم تحية لك، عم بيقول لي صباح الخير لأحلى إذاعة وأحلى عالم، ونحن على طول على السمع. تعرفوا مرة هيك كان في رجال راي على شغله، كل يوم بيقع الصبح بيطلع من بيته بيكون بيضله مستعجل وما بينتبه لكل شيء عم بيصير حواليه، لأنه بيضله مكركب ومستعجل وبيوقع آخر دقيقة. بيوم من الأيام هو ماشي شاف ولد صغير واقف حد الطريق وعم بي عم بي هيك يربط شريط صباطه وما عم يعرف، وقف حده وساعده ورجع كمل طريقه. بعد شوي هالزلم اكتشف انه هالوقفة الصغيرة اخرته عن شغله دقيقتين ثلاثة، وهالدقيقتين ثلاثة خلوه يكون بالمطرح اللي كان رايح عليه، يعني وقت صار هالشي معه بالطريق تأخر كم دقيقة. يمكن أوقات الشيء اللي بنعتبره تأخير هالشيء ممكن يكون نفسه حماية لنا من ربنا.
3: ما خلي حدا يحاكي بس فيها دموع عيني وقدم يا قلبي بإيدي.
0: يمكن موقف صغير بنعمله مع حدا ما بنعرف قديش ممكن هالشيء يغير نهارنا كله.
3: قلبي بإيدي وباخد من عمري وبعطيها
0: تستعجلوا، ما تستعجلوا بالحكم على الأشياء. يمكن التأخير يكون خير لنا، يمكن الوقفة يلي أوقات منحسها إنه ما إلها معنى وتافهة وهيك لشو منا مهمة كتير بيكون إلها معنى كتير كبير عند ربنا.

لأنه بعرف أنه هلأ في كتار كتار من المستمعين واعيين وعم بيحضروا حالهم للمدرسة. بدي لكم صباح الخير لكل التلاميذ وتلاميذ المدارس اللي رجعوا يسمعونا وكل طلاب الجامعات. صباح الخير لكل الأهل كمان يلي من هلأ عم بيواعيين وعم بيحضروا أولادهم للمدارس. الله يكون معكم ويقويكم. تقريبا 3 أرباع المدارس يمكن فتحت وبلشت السنة الدراسية، وبعد في كم مدرسة يمكن الصفوف صغيرة عندها بتبلش الأسبوع اللي جاي أو الأسبوع اللي بعده.

0: بعرف في كم مدرسة بعد ما بلشوا خصوصا مثل ما قلنا صوف الصغار يعني على القليلة أنا بعرف يجوني الأبوتر معهد الرسل المدرسة المركزية كمان صوف صغيرة ما بلشوا بعد في مدارس كتيرة ما بلشت. ومين اليوم أول يوم مدرسة لهم؟ امبارح كان كتار من المستمعين خبرونا أنه اليوم أول يوم مدرسة، اليوم الخميس 24 أيلول مين اليوم أول يوم مدرسة عنده؟ وهيتو لنشوف قديش في تلاميذ عم تسمعنا هلأ ساعة 6:24 دقيقة أو بكير بعد. مينا واصف يسعد صباحك، مينا من كندا عم يسمعنا، تحية كبيرة لك.
1: شربيل كيفك؟
0: صباح النور.
1: اي بدنا شوي امن الداخلي يتشدد شوي صغيره حاجه يعني رخيه السير كتير صعب بده يسوقه هيك بطريقه يعني ما بعرف كيف
0: ايش شو بيعمل خوي
1: بزمر لك بقورك بزمر لك شوي بيقطع يمينك بعكس السير بيمشوا ما في مين عم بيردهم يعني عندك هذا جسر بعبد حد توفير بيقطع معكس السير وما قطعته بيطلع فيك بالورم طيب وين قوى الامن وين السياره وين ما في حدا يركبوا كاميرات ويبعثوا ظبطه على البيوت يا اما يرجعوا يوقفوا الدفاتر كلها ومن دقن وجر يعملوا فحوصات سير ليعطوهم دفاتر يعني شيء تأثير
0: ولك يا توني اذا الانسان هو ما عنده أخلاق بالسواقة بدي يجي قوى الأمن الداخلي توقف له عنصر لكل سيارة يعني ضروري على كل طريق يوقف عنصر لحتى يمنعهم يجوا بعكس السير.
2: هاي شربيل أنا اسمي ميلاني وراح على المدرسة.
0: ميلاني ولك إن شاء الله نهارك اليوم بيكون حلو. اليوم 24 أيلول عيد مرتقلة أولى الشهيدات بالمسيحيات ينعاد على كل يلي اسمه انتقلة كل الضيع والرعاية اللي بتحتفل بعيد مرتقلة خصوصا بالمروج بسد البوشية بالبوار كتير مناطق بتعيد عيد مرتقلة. كمان أهالي بكسين ينعاد عليكم. السنة الماضية بتتذكر عملنا رحلة بعيد مرتقلة بالليل على بكاسين كانت رحلة رائعة.

بعشقة الهموم وبكل هموم الحياة اليومية، من الغلا الفاحش للمصاريف للمطالب المعيشية للطبابة للمستشفيات، كل واحد فينا صار عنده هم كتير كبير شايله بقلبه، في ناس بطلت تقدر تعمل. بدي أقول لكل حدا عم يسمعنا، الرب يكون معكم، الرب يحط إيده بإيدكم ويعطيكم القوة حتى تضلوا صامدين، حتى تقدروا تواجهوا هالتحديات المعيشية الصعبة يلي يمكن ما تعودنا نعيشها بهالشكل من قبل. أول مرة منقطع هالقد بظروف كتير صعبة حتى بعز الحروب يلي مرقت علينا. ليلى، طب انتو وين بتعيدوا مرة تقلم؟ عم تقلي صباح الخير شربول، نحن عنا كمان من عيد مرة تقلم ينعاد على الجميع.

0: سلوان يا الله شو حاضر عيد مارت لبيك كفر سلوان هالضيعة الحلوة كتير بالمتن الأعلى تحية لكل أهالي كفر سلوان شو بدي قلكم اصبروا مع أنه بعرف أنه الصبر صار كتير صعب بس خلوا الإيمان بقلوبكم واتكلوا على الرب يمكن ما يغير شيء حواليكم فورا بس أكيد بيعطيكم قوة وسلام بيساعدوكم لحتى تقدروا تكفوا
1: بونجور شربيل كمان بكفر سلوان في مرتقلة بيحتفلوا بمرتقلة سلام على اسمه
0: صحيح بيعملوا احتفالات روحية وأو مهرجانات كثير حلوة أبا عن جد بكفر سلوان
2: بونجور شربيل شربي الميلاني اليوم أول نهار مدرسة فأنا بدي أقول لها يلا باب إن شاء الله كل شيء بيكون منيح و have fun dad
0: تحياتنا لألك ولا ميلاني تحية لألك يا داني شربول عنا كمان بي بس كنت في كنيسة مرتقلة وفي وحدة جديدة افتتحوها مبارح خي مبروك أول مرة بعرف إنه بس كنت مرتقلة إني أنسى ذكرياتي عم تترافقوا معي أنا شربل سعدي مع المخرج إلي أزي اليوم ميلينا كمان أبسط بكرة أكيد بتجي مش عم بقدر
3: إني أنسى ذكرياتي صباح
0: النور
3: صباح أنا ميلينا وإلي أنا هلا خلصت بلدية إلي
0: الله يسعدنا عليك يا
3: نازل على جسر المطار جيب الشغيلة عندي كوينة بس ما أكلت حجر مبارح ما بعرف إذا اليوم نكل حجر
0: خلص لقطول الزلمة لقطول الزلمة اللي بيكب حجر هيدا مريض نفسي بيكون وهدوم حكمة كل يوم بقلنا خلصت البلدية بدي أتمنى لكم من قلبي يوم مبارك يوم يكون مليان سلام والله يبعد عنكم كل شر إن شاء الله هيك دعوة جديدة اليوم بدنا ندخلها على برنامجنا بدي أتمنى لكم أن تكون مصاريف هالنهار أخف شوي من كل يوم حلو عبد شربول عنا أصدقائنا الموحدين الدروز بعيد مرتقلة كل سنة بيعملوا زيارة للكنيسة بيشاركوا معنا بالاحتفالات بكفر سلوان موسى إماز من زحلي سعد صباحك بمعلولة بمعلولة بيعملوا عيد كثير حلو مرة عملنا رحلة بالإزاعة على معلولة بعيد مرتقلة
4: بونجور ميلينا يسعد صباحك ما ننسى مرتقلة السلام على اسمها الأساس معلولة يسعد صباحك دوار من الدكوان
0: تحية لألك ما في شيء اسمه الأساس مرتقلة موجودة وين ما كان بقلوبنا هي اللي ضحت بحياتها كرمال وما نكرت دينا اسأل عنك رفقاتي مش بس التلاميذ يلي غابوا عنا خلال شهر تموز وآب وهلا ثلاث أرباع أيلول في كتار منكم كمان كانوا غايبين عن صباحاتنا بالصيفية وهلا رجعوا أهلا وسهلا فيكم نورتوا الهوى يلي هن الأساتذة والمعلمات بدي وجه تحية لكل الأساتذة ولكل المعلمات يلي عم يسمعونا إن شاء الله تكون هالعودة على المدارس مليانة بركة ونجاح وفرح صراحة نحن كثير مبسوطين انه رجعتوا تسمعونا وترجع اصواتكم هيك تملي صبحياتنا وهالمرة بدنا نسمع اصواتكم انتو خبرونا باي مدرسة بتعلموا من اي منطقة خلونا نتعرف عليكم ونسمع اصواتكم على الهواء على 71 989 989 ماتيلدا من فلوغة عم تقلي شربول كمان بمريم مريم بالمتن الأعلى في احتفالات بعيد مارتقلة من جوا لما تكون قطرة. واو عم يبعثوا لي بكفر قطرة. شوف كمان عندهم عيد مرت قلا بارح بلشوا أكيد مع ديس العيد على الساعة 6 المساء وضيافة العيد. اليوم يوم عيد مرت قلا الساعة 6 المساء ديس العيد بيحتفل فيه خادم الرعية الخوري طانيوس طانيوس. من بعده في ضيافة العيد كمان كمان السبت والأحد. السبت من 5:30 المساء عاملين مسيرة صلاة من مزار مرتقلة القديم وصولا إلى الكنيسة، وعلى 6:30 بيحتفلوا بالقداس بكنيسة مرتقلة بيكفر قطرة. بشوف سلمونا على أحلى رئيسة بلدية قليل. ساعة 8 المساء بكفر قطرة في مباركة الهريسة، هيدي السبت. يلا كلنا على كفر قطرة السبت تناكل هريسة. والساعة 9:30 المساء عاملين سهرة فنية وعاملين قبولة نار ويعني فنانين ودي جي. يوم الأحد على الساعة 11:30 الصبح رح يترأس القداس بكنيسة مرتقلة بكفر قطرة راعى الأبرشية سيادة المطران مارون العمار. من بعد القداس رح بيصير في تكريس لمزار مرتقلة ومزار مار شربل. من بعد المعايدة وضيافة العيد وكل عيد وانتو بخير أهالي كفر قطرة. بشوف فريد، يا فريد اشتقنا لك كمان. شربول مرتقلة. واو حدا عم يبعث لي صورة مرتقلة بالبوار، كثير بحب هاي الكنيسة كثير. تحميكم وينعاد عليكم أهل البوار. شربول كمان عنا بوادي شحرور عم تقلي سوزي عاملين احتفالات بعيد مرتقلة. شربول بالبوار عنا في مرتقلة ينعاد عليك وعلى الجميع. ايه جو عبد الساتر هلا حكينا عنه. اوعى تبلشوا نهاركم بالزعل وانتوا عبسين، ضلوا تحكوا من بداية النهار بكمل نهاركم هيك. شربول اذا طالع على كفر قطرة بليز قول على الهوى لحتى نلاقيك. هيدا مروان شهيب من علي. بمزح بس انتو طلعوا، مش ضروري انا اكون، لانه صراحه عنا عيد سان تيريز وعنا عشاء بيعملوه كل سنه اخويه سان تيريز بمطعم لجيراف بميروبا. والسبت رح اكون انا وميلينا بعيد سان تيريز بمطعم لجيراف بميروبا. شربول ينعاد عليك، تحميكم اطيب هريسه بكفر قطره. يلا لاقونا ام ميشيل، امو للفنان ميشيل خوري. يلا يا ريت معنا عشاء سان تيريز، كنا طلعنا على كفر قطرة بحبها كثير هالضياع. يا ويلي شو عم بيصير بمؤسسة الأزة للمعدات، مهرجان لازم بس نقصهم دي جي، لازم نقصهم سي جوزيف الأزة ياخدك إلي من العيلة أنت إلي أزة ويركب لك يعمل لك مسرح قدام الفرع الرئيسي بسد البوشية المدينة الصناعية ودور موسيقى.
5: والله صدق اللي بيقول
0: وحي طلع بعت الهم روح عند مؤسسة الأزياء للمعدات قد ما بيكون في خليقة وعالم وبدك تسلم على الكل. مهرجان

0: كمان عنا بشامات بجبال في مار تقلى تحميكم وينعاد عليكم. عم يسمعنا من المروج، احلى عيد مرتقلة بيعملوه بالمروج من زمان، كانوا يعملوه بالنادي، رجعوا انتقلوا صاروا يعملوه بالساحة. يلا خبروني مين بعد عنده مرتقلة ومين عم يحتفل بعيد مرتقلة. بس قبل خلونا نسمع اخر عروض اطلقها سي جوزيف ازي صاحب مؤسسة الازي للمعدات يوم التنين الماضي. اسمعوا.
1: صباح الخير.
0: سجلون
1: عرضنا الجديد مكنة لطحن الكشك اوروبية تطحن 120 كيلو بالساعة ونفاذ $175. الشتوية على البواب، صار بدنا نغير الدوليب السيارة، الدولاب ابتداء من $22. شركة ألمانية بتصنع بالصين، مكفول سنة من تاريخ البيع،
0: سنة ورا سنة.
1: فرات الزيتون أوروبية على البطارية $110، مكفولة لمدة سنة. بروجيكتور طرقات على الطاقة الشمسية 100 وات $15.
0: بتعرفوا انه هيدي مكنة الكشك يعني في الواحد يعملها مصلحة، مصلحة تانية على شغله. انا بجيب واحدة، بدي اجيب واحدة، وعندنا كتير بيعملوا كشك بميروبا، بصير يجوا يطحنوا عنا وبناخد منهم على الكيلو. والله بدي اعملها انا وميلينا، عندنا اوضة فاضية بالبيت نعملها طحونة كشك. من عشية بتغطي، بعملنا دعاية على الإذاعة، تقبر قلبي على الحناية. ما بتير إلي كتير أنعام من عباية تجي تطحن عنا الكشك. من عشية بتغطيني بحرامي، تقبر قلبي على الحناية. مؤسسة الأزياء للمعدات موجودين بسد البوشية المدينة الصناعية، فرع تاني على جالوري الاتحاد بجديدة المتن، فرع تالت على قصات سن الفيل، وفرع رابع على الدورة حد مستشفى مار يوسف. رقم مؤسسة الأزياء للمعدات 03-386-322 03-386-322. يلا لحقوا حالكم، ما تقولوا لي ليش ما بتحكيش. خبرناكم عن كل العروض اللي موجودين عندهم، ولحقوا حالكم واحجزوا الكمية اللي بدكم اياها يعني.

0: والله اليوم إلي بدي ذوقك روشن، جايب معي روشن على حامض. يا ويلي شو طيب هالويفر، يا ويلي. مين طلب روشن ومين داون؟ الحامض اللي أنا مغروم فيه، عندهم الفانيل كتير طيب، شوفوا البندق، شوفوا الشوكولا، يا ويلي. دوقني شرب المطانس هذيك اليوم، كنت عم بعمل صبحية عندهم، دوقني الويفر الروشن على كاكاو فانيل مع بعضهم سوا، بس بعد ما صاروا موجودين بالأسواق بعد كم يوم. واو واو واو شو طيبين. بونجور شربول، أنا بعلم بمدرسة الروزير بقرنة الحمرة وكمان بفرير الجميزة، وينعاد عليكم. تحية لإلك مدام ليا عواد شبلي، تحية كبيرة لإلك. أكيد تلاميذك سمعوك هلأ لأنه كل التلاميذ بيسمعونا الصبح. يلا مين بعد فيه معلمات وأساتذة عم يسمعونا؟ يلا خبروني.
1: يعني مش رح كذب عليك وقال لك ضيقته، بس عن جد عم شوف على الانستا شكلهم كتير بيشهروا.
0: واو واو،
1: بس لازم دوقهم معك نادين. عن جد البسكويل كل شي يعني مبين انه طيب.
0: عن جد ما بدها هالقد كتير طيبين، وحياة الله مش عم بقول تعامل دعاية، كتير كتير طيبين. تصوروا حاطين صينية وعليها ركوة حرزانة كافيه دو برازيل، ومعبيين صحن فارطين الروشن وحطينه بصحن وعم تاكلوا بسكوية روشن مع الكافيه دو برازيل. يا ويلي وين بتحسوا حالكم؟ قصة كبيرة الروشن، كتير مرتبين. هي صناعة أوكرانية ومطانوس تريدينج اللي جابوه على لبنان من 8 سنوات. لك يا دوري حط التليفون، حط امك ووطي صوت الإذاعة بس بدك تسجل حتى نسمع صوتك الحلو منيح.

0: بكل الأسواق غير الروشن الويفر اللي عم نحكي عنهم في اللوفيتا. اللوفيتا اوعى حدا يقول لي بعد مني دايق اللوفيتا، اللي هن مثل كوكيز بيكونوا محطوطين عم بحكي الكبار، بيكونوا محطوطين مثل ما بعرف شو سموه، مثل صينية بلاستيك بتكون هيك مقصمة ومحطوطين بقلبها اللوفيتا كرمال إذا تحرك وما يتكسر. أوقات نشتري مثلا نوع من الشوكولا أو بيسكويت بنفتحهم لقيهم مطحونين، لا هن عاملينهم بطريقة بيضلوا محفوظين، بتنفتح من فوق ميلة وحدة هيك بتقبعوها وبتتلززوا بالكوكيز لوفيتا. في كتير طعمات لوفيتا. أنا كتير بحب الكاكاو وبحب كمان على حليب، وعندهم العبندق واو واو واو. كمان في الكاكاو الدارك والأورنج، دو الأورنج ودعولي. فيكن تتسوقوا اللوفيتا أو الويفر من روشن من خلال الويب سايت mtanostrading.com. ما تنسوا تكتبوا أغاني 15، أغاني 15 أصلا أنتوا بتاخدوهم بسعر الجملة مع البرومو كود أغاني 15 يرجع بيطلع لكم 15% حسم على سعر الجملة. كأنك بالغرام ملبكي عادي سلامي بارد دفل إيدي. شو أنا شايف ولا معلمة عم تسمعنا، ما حدا حكينا إلا بس اللي حكيتنا بتعلم بالروزر مدام علي شبلة، تحية كبيرة لألك. وين المعلمات والأساتذة غايبين؟
1: شربول
0: صباح النور.
1: لك شو طيبين، صرنا مدمنين على روشن الكوكيز الويفر. لا لا لا شيء مش معقول،
0: لا وحياة الله.
1: صرت نسحانة 2 كيلو
0: لك عمره ما حدا يورا.
1: كل يوم كل يوم على القهوة مع الشاي، عن جد يا شربول ما يعني بدون مبالغة أكلي
0: ما بقول أكلي.
1: ميرسي لكم ولمطانيوس تريدينج، ويسعد لي صباحكم يا رب. معك هدى.
0: هدى بدك ترجع تبعتي لي فويس، لأنه نحن ما بنقول أكلي بنقول إكلي بميروبا وكسروان بنقول إكلي. يلا بعتي لي قولي لي روشن إكلي. ميلينا عم تبعت لي إكلي، بس ميلينا بعتيها فويس بشرفك، بدي أحطها على الهواء. بعتيها فويس.
2: بونجور شربل، كيفك؟ أنا معلمة بس أنا موقفتني الوزيرة عن التعليم، تعرف أنت لأنه بتعرف الخبرية، فبعدنا ناطرين الفرج. فأنا بعلم بمدرسة رسمية ببيروت. يسعد صباحكم كلكم.
0: تحية لك يا فاطمة. شو بدي لك؟ الله يكون معك. عبد الله الكرام عبد الشربول رح ابعث لك تسجيل ابعته يوم الاثنين عن روشن ولوفيتا.
3: صباح شربل وميلينا. روشن يا روشن يا ام الطعم اللذيذ، حد الفنجان
0: الدوب حلو يا عبد الله.
3: انت النغمه والتميز. لوفيتا يا لوفيتا بكل قعده وبكل بيت، طعمك اغلى من الذهب وعلى حبك انا تربيت. عبد الله الكولاني.
0: عبد الله قال هيدي كان بعتها التنين وقت قلت لكم غنون لزجة لروشن.
4: صباحو شربول، صباحو.
0: صباح النور.
4: عالسمع عالسمع الأساتذة.
0: بدل.
4: هلا ماشي من غدير. إلي ديب.
0: إلي ديب بدك تعملنا غنية. إلي كان غايب بالصيفية وكان دايما يغني لنا بالشتوية لأنه أستاذ مدرسة ما بيسمعنا بالصيف. بدك تبعت لنا شي غنية. بعت لنا كزورة، بتعرفوا كزورة احتفل نصيف زيتون من كم يوم تخطت 200 مليون مشاهدة على
1: يوتيوب. اكلي شو اكلي طيبة بتجنن.
0: اكلي روشن اكلي. شربول صراحة كلنا عم نسمعك المعلومات بس ما قلنا نفس نحكي، بعرف الله يعينكم، بس في مدارس عم تعطيكم حقوقكم مثل بالمدرسة المركزية بجوني صاروا الأساتذة والمعلمات بيقبضوا 100% مثل ما كانوا يقبضوا قبل 2019. وجو شربول أنا بعلم بمدرسة نوتردام دي زابوتر بالروضة وبنسمع كل يوم. رين تحية كبيرة لك يا رين، الله يقويك. يلا مين بعد في معلمات عم يسمعونا؟ طب ولا أستاذ عم يسمعنا؟ إيه بلا حكينا إلي ديب.

0: علي اسمعي ميلينا عم تقول أكلة على الميروبة
1: الروشن واللوفيتا أكلة أكلة
0: وهيدي ميلينا
1: الروشن واللوفيتا أكلة أكلة
0: ميلينا طب مدام واعية لقد بكير ليش كسلانة وما جيت على الشغل صار لك يومين شو عندك مشاريع
1: الروشن واللوفيتا اكلي اكلي
0: يلا هيدي خلص هيدي بدنا نعملها سلوغان لروشن بدي اقول بونجور ل مطانس تريدينج شربل مطانس عم يسمعنا بدي احييك شربول ويعطيك القوة على كل شي عم تعمله
1: الروشن واللوفيتا اكلي اكلي
0: عبدالله مش معقول عبدالله بيلحق كل المستمعين بدي شربول بدي وجه تحياتي لإلي ديب وقل له اشتقنا له للأغاني بصوته الحلو الله يعطيه ألف عافية يلا يلا عم بحضر لك غنية عبدالله
2: بونجور شربيل بونجور لجميع المستمعين معك نسرين أنا كمان معلمة مدرسة هلأ أنا عطول بشارك معك أنا ولا مرة سأبت أنا قلت أنا بعلم بكوليج نطرد عن روش عمهور
0: تحيتنا لألك تحية كبيرة لألك
1: الروشن واللوفيتا إكلي إكلي
0: غلطت ميلينا غلطت وندمت على الساعة اللي بعتت فيها فويس على الهواء

0: من مي بدي اقول لك صباح التفاؤل. انا معلمه لذوي التاخر الذهني تربيه مختصه. تحيه لك يا مي والله يقويك.
1: كزدوره نلف الدنيا وندوره، شط بحر واموره، يا احلى ورد بحاكوره، واخد غمره صغيره ونسافر سفره سفوره، شبر ونص نضيع الدنيا طالع منا السنفوره.
0: حلو
2: معينك شربول،
0: تحيه لك يا لي والله يقويك، وان شاء الله بتكون سنه دراسيه مباركه. نصيف زيتون احتفل من كم يوم بوصول اغنيته جزدورة لاكثر من 200 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

0: Bonjour.
1: Je m'appelle Selena. هيدا التروازيام جور للأكل تبعي وأنا أبدو.
0: واو.
1: وكتير بحبك واختنمي بالأبسانك وأنا بالأبدو.
0: وحياة الله شو بقلها لي؟ شو هالطيوبة والمهضومة؟
2: شو كنت مهضومة؟
0: نيالك تالت يوم أكل.
3: شو كنتي مهضومة مبارك؟
0: لك شو مبسوطة، نحن أيامنا كنا نضلنا نفحش من البكي أول جمعة جمعتين.
4: أنا
0: هلا بيروحوا مبسوطين.
4: أنا
0: تفضل لك أبو حبيب الله عبد الله الكوراني، إذا حدا عم يسمعنا بحلبة بيقدر يلقطوا عبد الله الكوراني ويكبوا من التوك توك. هلك شو قال لي؟ يلا ما أروعك يا ميلينا، نيال شرب السعادة فيكي.
5: روشن واللوفيتا اكلي اكلي
6: جاي وراك جاي وراك جاي وراك جاي وراك
7: جوش هربل وإليك
0: موجور
7: منيح
0: كثير منيح.
7: نحن بفتوح ما بنقول اكلي بنقول اكلي، انتو عندكم بكسرين فوق بتقولوا ايه هيدي الاكلي.
0: ايه ما نحن انتو كلاس
7: حال كل شيء من عند طانوس تريدينج اكلي واكلي
0: اكلي ونص،
7: بس مش كلهم ضايقينهم وما عم تربحنا. شو بدي اعمل؟ عم نشتري.
0: والله عليك يا ناديه والله عليك.
7: لو يكون في صندوق من عند طانوس تريدينج هيك بكون اي شكل. يلا بدك زجل؟ بدي اعمل لك زجل
0: اي
7: شكل، بس مش هلا. هلا ماشي على الطريق. نحن اليوم بلشين اوتوكار الحكمه بعد الظهر، مفتكر جايين لعنا يمكن بكره او
0: ايه؟
7: اليوم ما بعرف، من طانوس تريدينج عند
0: ما راح نخلي نادية. اسم الله عليك، اسم الله عليك يا نادية، 50 ثانية اسم الله عليك. قالت لك بركي بغريلة شرب اللي بيربحنا.

0: كيف كل اللي
1: هاي.
0: ان شاء الله تكونوا منيح.
1: كثير منيح.
0: بدينا لليوم اول شيء بنبلش بالخضره، عندنا خيار
1: صحتين كتيروش كثير مهضومه تريز، كثير مهضومه من فريا. يلا خليها بدها تقول اكلي، خليها الي وطي شوي.
0: بدينا لليوم يا
1: واو نوي،
0: شوفولي هالمنظر النوي اللي بيشهي
1: بتشهي.
0: يامي يامي اكلي اشن طيبين، ليكو ليكو
1: اشن طيبين.
0: اربعة طيب اربعة يامي.
1: بشرفكم في قضى منها تريزا على طبيعتها لكن نوي.
0: يا ما اتمنى بدينا لليوم مثل ما قلت لكم
1: اكلي اكلي لك الف صحتين. مهضومة هي وبيا وإما وحيطلع ملينا بدنا نروح شي نهار لعندهم على فريا نزورهم.
2: موجود شربي ومالينا، أنا بكرة عندي إيكول.
1: واو بالأبوتر بيجوني سي أوليفيا، أوليفيا ميلاد سلهب. وأيانا وين؟
3: وبيتا ولا أطيب، خفيف على الجيبة وخفيف للصحة.
1: صحيح 100%.
4: صباحو شربيل، انا الجوية اليوم اول نهار مدرسة.
1: ايه صدقتك، قد عمرك الجوية؟ هات لنشوف صورته. لا هول صورة اهله، الله يخلي لك اياهم.
5: المبدي مبدي السبت ولا الحد منه، سيفك يا شرب العرقاء بالعدا سنه. لك انا بحييك يا شربل وبحيي اللي حد ولك منه، أنا بحي ابن سعاد شيخ الشباب.
1: والله لو بحمل سلاح كنت أوسط. ميرسي لك كثير مهضوم.
6: راشل ولوفيتا أكلي، واللي ما بياكلهم بده ياكل أكلي.
7: يسعدني صباحك شربول. شربول في مقطع امبارح انا زعجني، كنت رايح خدميش المزرعة، احد الشباب الاخوان عم بيبيع محارم، الاخوان الاجانب الاخوان السوريين بيوم بيمرق موتوع، لا حدا بيعرفه بيقربه، قال كيفك شو اخبارك كذا، عارف حدا سوي اياه الدراجة موقفهم يعني موقف السير عم بينظم السير، بيقول له انسى انسى ما تهتم اقطع الاشاره انا بظهرك.
1: حلو منه
7: انت طلعت هيك هالقد قله الاحترام وله
1: بيكون شاهد ظهره بحدا. ليك حدا الي بعت لي على رقمي، ما رح اقول الاسم بين عندي، على رقمي الخاص على 03777، هاي انت تبع الراديو؟ قلت له انا بعت له حرام بركي مضيع. بونجور ايه انا تبع الراديو. حداد يسعد صباحك. مين كمان؟ لك تلاميذ المدارس عم يبعثوا لنا صورهم، شو مهضومين.
8: هلا نزلتوا صباحو شربيل. انا مامون جوي بلا، اليوم اول نهار هو بالمدرسه، عمره 13 بناف.
1: بسم الله عليه جوي اللي قلت له صدقتك لانه مبين صوته انه رجال، بعثت لي صورته. يلا ما هضمك، الله يخلي لك اياه. يلا نرقص خلي الدنيا ترقص. شرب البدر بدي يصبح جورج بدر.
9: كيفك شربيل؟ انا منيح، انا هلا.
1: انت شو؟
9: بونجور شربيل، كيفك؟ انت منيح؟ انا منيح، انا هلا رايح على المدرسه واليوم اول يوم مدرسه، بو يعني بحبك كثير.
1: يا هلا واشتقنا لك كثير كثير.
10: للتواصل مع شربل السعادي واتساب 71 989 989.
1: بدي اتمنى من الاهالي مثل ما امبارح قلت، يعني بس انا شوف في 3 4 فويسات ورا بعضهم، يعني اولادكم بعتين عم بقطشوا بالتسجيل، فبليز ما بدنا نزعج المستمعين، ما عندنا مشكله مرة اصواتهم، وكثير بننبسط نسمع اصوات التلاميذ على الهواء، بس يا ريت انتم بتسجلوا لهم، ما تبعتوا الفويس مقطش كذا مرة بليز.
11: هاي شربل، لحنا اليوم أول يوم مدرسة، أنا كريستينا.
12: أنا طيب.
1: كريستينا
12: كيفك؟ كيف ميلينا؟
1: منيح، بس ليه عم تقطشوا؟
12: كيفك؟ كيف ميلينا؟
1: والله منيح. بتسلم عليكم ميلينا وعمو إلي كمان.
13: شكله مش موضوع بسيط في عدل وفي حوارات.
1: وصل الساعة 7:00 ما تنسوا 7:30 تماما بتلاقيكم ميري على الهواء مع برنامج من قلب بيروت.
13: منسي وضعيف ليه نومي بقى خفيف كنت لما بنام بنام شكله مش موضوع بسيط في عدل وفي
1: حوارات. يلا هتسمع إلي وقف الموسيقى ليسمع اللي سألني قال لي اسمه ما رح ولا اسمه قال لي شربون لا قال لي هاي انت تبع الراديو قلت له ايه رديت عليه بالفويس انا تبع الراديو قال لي اه اوكي بليز عمو فيك تقول انه اقوى شوفير اوتوكار واحسن شوفير اوتوكار هو عمو غسان بالدنيا كلها يا عمو غسان انت اقوى شوفير اوتوكار واحلى شوفير اوتوكار واحسن شوفير اوتوكار بدي يعملوا له سوربريز. يلا عنا كم دقيقة سريعين مع الإعلانات بس بدي أرجع أذكر المستمعين بمكتبة سماحة بتقول المدارس بلشت بعد في كتار من التلاميذ راحوا على المدارس ويمكن نقصهم كتاب أو اثنين ما تعطلوا هم روحوا عند مكتبة سماحة كل أنواع الكتب بدون ما تتعذبوا وتتصلوا كل أنواع الكتب موجودة عندهم مكتبة سماحة موجودة على ظهر جسر غدير يعني انتو طالعين من غدير بدكم تطلعوا صوب طريق بكركي حريصة القديمة دغر على اول جسر يعني 20 متر بعاد عن الاوتوستراد عاملين عروض حسم 10% على كل لوايح الكتب و 15% حسم على كل انواع القرطاسية حتى بمكتبة سماحة بغدير جوني عندهم تشكيل كتير كبيرة من الشنط المدرسية وتجليد الكتب مجانا بيفتحوا كل يوم حتى يوم السبت من 9 الصبح لـ8 المساء وإذا بدكم تسألون شي بالواتساب 70 20 7979 فإذا هيدا رقم مكتبة سماحة بغدير جوني 70 20 79 79 ضروري تقولوا لهم انتم من مستمعي اغاني رح يعملوا لكم حصومات كتير كتير كبيرة.
14: انها الساعة 7 صباحا للتوقيت المحلي لمدينة بيروت.

0: بدكم اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: برنامج صارت ستة. إذا كنتوا بسياراتكم: 1. حزام الأمان ضروري. 2. عدم استعمال الموبايل. 3. عدم تجاوز السرعة المحددة.

صارت سبعة ودقيقتين مكملين معكم بصارت ستة. بدي صباحكم بالخير من جديد مني أنا شرمل سعادة والمخرج إلياز. النهار بيحملكم كل الخير. تحية لكم كنتوا رايحين على اشغالكم على مدارسكم على الجامعات وكل يلي ببيوتهم عم يسمعونا كمان. نتمنى لكم احلى الاوقات برفقتنا.

0: ببساطة في كتير فويسات قدامي وبعرف انه اكتريتكم تلاميذ مدارس، يا ريت اذا ما بتبعتوا بهالوقت لحتى نجرب نمرق اكبر عدد من الفويسات اللي موجودة قدامي، فبليز ما تبعتوا هلا.
1: هاي شاربيل، انا شاربيل حاج موسى، وانا هلا رايحة الاكل مش اول نهار مدرسة. انا بحبك كتير، باي.
0: وانا بحبك حبيب القلب، يلا ان شاء الله بتكون سنة حلوة عليكم.
1: بونجور شاربيل، انا رايح الاكل، اسمي جان.
0: واو شو حلو اسمك. شربول يسعد لي صباحك. عندي سوري انا عندي صار ظرف، ما قدرت لاقيكم على الغدا امبارح. امال عون ما تعطل هم امال، وانا ما قدرت اروح.
2: بونجور شربيل،
0: بونجور
2: مدينة، يعطيكم الف عافية.
0: اليوم للوس ما
2: حلو كتير، بلشت المدارس والعالم هيك معجوقة بالولاد، الله يخلي ولاد العالم كلها. وبحب وجه تحية لجوليا وجويا وشربيل.
0: يلا اكيد عم يسمعونا. اذا بدكم قاعدة حلوة واكل طيب واجواء بترد الروح تفضلوا. يلا هالاحد ناطرينكم بمطعم جلسة الخوابة بيك فارد بيان.
3: كيفك منيح؟ نحن اليوم اول نهار بالمدرسة بلوزير جبال.
0: خي يعني رجعت تسمعونا، بليز ما تبعتوا لحتى نمرق كل التلاميذ لحتى ما يزعلوا، ما تبعتوا فويسات بقى بهالوقت.
4: كيفك منيح؟ هلا صرت انا واختي، انا نايا واختي صغيرة جايا، هلا رايحين على المدرسة، وانا صرت بسيس واختي صارت
0: انتو بالانطنين ما هيك؟
5: هاي فينا نقول له هاي لبابا مارون؟
0: اكيد فيكم تقولوا له اكيد بابا مارون عم يسمعنا. ماتر توني نهرة بدي صبحك بالخير، تحية كتير كبيرة لك.
6: شربيل انا جاد اشتقت لك انت ومالينا باك تو سكول، هذا بدي.
0: يا الله ما اهضمك يا جاد، اشتقنا لك كتير كتير كتير بهالصيفية. مش معقول المدارس قد ايه بتعمل عجقة، مش بس عجقة على الطرقات وعجقة على الهوا عنا.
7: بونجور شاربيل، بونجور ميلينا، اليوم بدي اقول لأهلي الله يوفقهم بنهارهم.
0: يا الله
8: انا ايدي.
0: يا الله يا ايدي، الله يحميك يا ايدي.
9: شاربيل ماي نيم استاش، هلا رايحة على الاكل.
0: يلا الله يكون معكم. شربل خالد من لحفد وعائلته كمان عم يسمعونا، تحية كبيرة لكم.
10: هاي أنا اسمي شربل سمعون، أنا عندي بوكس ببيتي.
0: واو
10: ليت صوتي، أنا رايح الإيكول هلا.
0: يا الله ما هضمك.
11: بونجور شربل، كيفك تمام؟ مارون معك. أنا كمان بدي أقول لهم بونجور لنايا وغايا. أنا بسيارة وهني بسيارة.
0: يلا الله يخلي لك إياهم، أكيد عم يسمعونا. في شرفكم، في أحلى من أصواتهم هالتلاميذ الصبح هيك بيعطونا حياة ببرنامجنا. مطعم جلسة الخوابة بكفر دبيان قاعدة حلوة وأكل لبناني طيب وعرق بلدي شغلهم وأجواء بتجمع العيلة والرفقة الحلوة. ناطرينكم هالأحد، شو عاملين؟
12: قالوا القمر أي يا قمر انت بعد أحلى.
0: كل نهار أحد برنامج فني مميز مع المطرب غازي نجم بمطعم جلسة خواب بيك فرد بيان، يلي كمان جاهز لحتى يستقبلكم بكل مناسباتكم وأفراحكم بأسعار كتير كتير كتير مدروسة لمستمعي أغاني أغاني.
13: هاي شربيل، كيفك منيح؟ أنا جيا ماي كزن جاد، بدي أقول له بوراتري.
0: جاد يلي هلأ حكينا، يلي أول يوم أكل مطعم جلسة خوابك فرد بيان، مطرح ما بتلاقوا الأكل الطيب والقعدة الحلوة واللم الأحلى. للحجز 03-554-332، فإذا 03-554-332. صحاء صحاء اسحاق كل يوم تحكينا اسحاق اترك مجال للتلاميذ اليوم.
8: هاي شربيل انا جاكي، مرسي كتير لانه جبتولنا امتانوس تريدينج على المدرسة بالساجاس بيروت.
0: تحية كبيرة لك ولكل التلاميذ الساجاس بيروت.
14: بونجور شربيل، كيفك؟
0: بونجور.
14: بونجور إلك ولميلينا، وبدي أقول لأدي مرسي بابا والله يوافق أنت وأختك بحياتكم.
0: الله يخلي لك ياهن عبودي. كل السحر عندك اليوم مالينا أبسانت بدنا وجه لها تحية عم تسمعنا على الطريق هلا أبصر وين رايحة تقزر هي وإمها، وبدنا نقول أهلا وسهلا بالمخرج إلي أزي اللي معنا. إيه
15: هز ماي
0: فيفرت كوزن. جاد عم تقول لي إنه بيقربها.
16: بونجور شباب ومالينا، كيفكم؟ منيح. اليوم انا وخيي رايحين على ايكور معكم شباب الخواد وجو الخواد. باي
0: باي وتحياتنا لكم. جورج دو باريس سعد صباحك.
17: بدي
0: أقول بونجور لجيا وشوشي. شو حلو عم بيوجهوا تحيات لبعضهم تلاميذ وصوتهم عم يوصل دغري لأنه كل الناس عم تسمعنا بهالوقت. كمان من المحلات الكتير حلوة اللي بحب دلكن عليها مطعم قلعة إمرامي بعين السعادة، ناطرينكن كل يوم مع أطيب أكل وكل ليلة سبت عم بيكون في عندهم سهرة فنية مع المطرب فادي الجميل، والأحد على الغداء قعدة عائلية غير شكل مع أكل بشهي. ما تنسوا بالكاسل روف توب بعده فاتح، قعدة كتير حلوة منظر بيطلع الدنيا كلها، وأحلى جلسة على سانسيت أرجيلة درينج. بتاخدوا كمان إذا بدكن انترناشنال فود بالكاسل روف توب بقلعة إمرامي بعين سعادة. وابتداء من أول أحد بتشرين بيرجع كل أحد جلسة عود مع المطرب جوزيف عيسى بقلعة إمرامي بعين سعادة.
18: هاي شربي، كيفك؟ منيح؟
0: كثير منيح.
18: اليوم أنا بلشت مدرستي.
0: برافو، يلا الله يكون معكم. يلا بسمع بسمع عبدالله شربول، شو اشتقنا لهالتلاميذ ولصوت جاد الله يحميه ويخليه لأهله. بشرفنا حدا بينزعج من هالتلاميذ الصغار اللي عم يحكونا، أنا كثير منبسط صراحة.

0: غيبوبة.
1: شو حلو شو حلو طريق ظهر البيدر كيف صارت مزفتة وضووها كمان عقبال كل طرقات لبنان يا رب.
2: بونجور شربيل. أحلى شيء صوت هالولاد هول اللي بيعطونا أمل أنه ممكن يستمر بهالبلد. وبصراحة أنه بعد في لبنانية بهالبلد
1: وباقيين هون وما رح نتزحزح. يلا كل يلي بدي يتوصل معنا على 71 9 8 9 9 8 9.
3: بونجور شربول. بونجور إلي. وأنا رايحة على الشغل. الله يطعمك يا رب. الله يطعمك.
1: شكرا
3: يا رب. وما يحرمه من بين من بيت حدا. ماري معك.
1: ماري تحية كبيرة لذلك.
4: لما فتحت عيوني صار عيونه يحكوني. ولما فتحت عيوني صار
1: عيوني. مين عم يبعت لي؟ ميراي عم تبعت لي عشقة سير سير واقف مسكر على المكلس. الله يعينكم وتوصلوا بالسلامة عشقكم.
4: قلبي ما عاد تتحمل رجعت وقعت بغيبوبة.
5: بونجور شربيل. حاول عبد اسمع صوتك صوت ميراي قبل ما ننزل على المدرسة.
1: وأنا كمان بنطر كتير اسمع صوتكم وبحب كتير اسمع صوتكم.

0: مغربين.
1: بونجور.
0: أنا رايحة هلا على المدرسة.
1: واو.
0: بس بابي هلا رايحة الشغل وبناقش الكادو.

شي عرس شي سهرة شي خطبة بروبوزل بيولع لكم الدنيا. إلي أزي على إنستغرام بتلاقوه دي جي ليدزي. أي متى دخلون لعب النواب بمدينة كميل شمال رياضية فوتبول؟ ثلاثة يمكن. برافو علي والله. ياريت بيلعبوا دورهم الحقيقي مثل ما لعبوا فوتبول. كل الناس يلي عم تسمعنا اللي عم توصل ولادها على المدارس يلي رايحة أشغالها الله يعينكم من كوى البنزين. البنزين خلاص وصل لوقت عن جد مش قادرين نحمل. كل ثلاثة وكل خميس كل ثلاثة وكل خميس بيرفعوا أسعار البنزين. أي متى رح يرفعوا قيمة هالإنسان بهالبلد؟ إذا في مشكل بالإنترنت لأنه صراحة ما عم بقدر أفتح الفويسات بقى. شرفتهم كل ما تنقطع الكهرباء وكل ما يدور الموتور وكل ما يطق الديجونتور وكل ما تحكوا بهذا الموضوع ما تذكرتوا ما بتتذكروا الوزير فياض؟ والله اشتقنا له. أهضم وزير ننزل الكورنيش والله لخلعك بوسا يا بس بوسا انتي. اي والله لو بعده كان يمكن الوضع كان احسن. يمكن بكيس البوب كورن يلي كان يحمله بايده ويقعد يقرقش بالجلسات بوب كورن يمكن لو بعده بيولد كهرباء اكتر من طاقم الحكومة كلها سوا.

0: اكيد لي عندنا مشكل بالانترنت لانه الفويسات اللي كانوا واصلين ما عم نقدر بقى نفتحهم وما عم يوصل ولا فويس على الهواء.
1: صار لي زمان ما خجلتش من وحدك تطلع فيه لما دخلت
0: مظبوط جربت انا عملت تيست بعتت ما مش الحال
1: فاهمني حالك مش عارفاني طيب اوكي ماشي يا غالي اذا هيك الحلوة بتتصرف شكله حتعذبني اي واي
0: صارت الساعة 7:17 فلافل ابو اندري بالفروع الخمسة فتحوا من الساعة 7 تماما وبيضلوا فاتحين لنص الليل. فروعة فلافل ابو اندري بجبيل على اوتوستراد جونية بطلعت زوق مصبح بانتلياس والفرع الجديد بكفرح باب اول طلعة غزير انتو طالعين على اليمين. فلافل ابو اندري ناطرينكم على اطيب ترويقة من 7 والغدا والعشاء كمان وبيسكروا متل ما قلنا على نص الليل. فيكم تطلبوا ديليفري من خلال الابليكيشن الخاصة فيهم أو من خلال الويب سايت كمان الخاص فيهم. فرع غزير رقمهم بشكل خاص رح أعطيكم رقم فرع غزير لأنه جديد 70-19-12-52. فإذا فلافل أبو أندري غزير 70-12-12-52.

0: لا مش الحل بفتكر مع الواتسابات لأنه عملت ريسات للتابلت.
1: شربولة عصيرة وزير الطاقة شفته هديك اليوم عم بحكي أنا وياه ليه زين شو قصة الكيس بوب كورن؟ قال لي ماشي اخذ بوب كورن اقعد بالمجلس وانه ماشي انه نحن عم نتمسخر عم نضحك على الشعب نحن عم نضحك على الشعب فروح اقعد اتفرج عليهم واكل بوب كورن ممثلين كنا نمثل على الشعب.
0: هلا صديقنا بغض النظر شو الهدف من حمل كيس البوب كورن ويقرقش بوب كورن بالجلسات بس بيني وبينك البوب كورن ما في اطيب منه.

0: هي أطيب من البشار. ولك يا صحاقرو ولك يا صحاقرو كل شوي بيبعث لي بيقول لي نيو فويس نيو فويس بليز مرة صحاق بده ياخذ دور التلاميذ.
1: بونجور بونجور راميتا انا بحب كثير عبكرة صبح غدا وعشاء مع اطيبو.
0: شو هو شو هو لي
1: بونجور بونجور راميتا انا بحب كثير عبكرة صبح غدا وعشاء مع اطيبو.
0: اسحاق رجع بعث لنا اياها بالارمني. بعث لنا للوفيتا بالارمني.
2: شو المطلوب؟
0: المطلوب انه تضلوا تسمعونا للعشرة. هلا 7:30 مقلوب. بعد 10 دقائق ميراي بتصير معكم.
2: عرفتن الن جوان احسف رايو.
3: شو المطلوب؟
0: لك يا توني معقولة يا أنطون بعت لي جريدة هلا قريتها من برا شوي إنه مهمة رسالة لل قديش في استهتار بهالناس بمواطن اللبناني. توني ملحم تحية كبيرة لك. قبل كفى استهتار شربول بمعاناة الناس، طلقات مكسرة، كهرباء مقطوعة، مي غير منتظمة، غلا عم بيطاول كل بيت، بطالة، رسوم، ضرائب ما بتنتهي، مواطن عم يدفع الثمن كل يوم بينما الأزمات عم تتراكم من دون حلول حقيقية. يلا كله ترقيع. بدنا دولة تحمي المواطن مش تحمي الزعيم. بدنا دولة تمشي مع الناس مش مع أصحاب النفوذ. المواطن منه هو اللي نهب البلد ولا من هو اللي وصل إلى هالانهيار، فليش دايما هو بده يدفع الفاتورة اليوم؟
2: ما في عندي طاقة حتى اسحب البطاقة.
0: لم يعد يهم الناس اسم حزب او زعيم. لا يا انطون هيدا بالنسبة لك. انا بتحدى في هلا مستمعين عم يسمعونا، جيب سيرة زعيمهم او رئيس حزبهم هلا بعد شي بالغلط. اذا والله ما بيشنوا هجوم عليك ما بيفهم.

0: كربون طول ما في مطرات معناتها الكهرباء ما راح تجي.
1: شو
0: معناتها الكهرباء ما راح تجي لأنه بدك تشوف لمين المطرات.
1: ليه متشائمة هالقد؟
0: عرفت؟ كيف بدهم يفوتوا على البلدية وسيسين وكله بده سوري مع الكل بده يقرطنا الصبح.
1: لا يا عمي في تلاميذ عم يسمعونا ولو؟ والله بدي احط لك حر على لسانك. ايام طويله بدي اقول لهم بكبه زمان اذا شي مره جيت لعندهم رح اعطيهم رقمك يحطوا لك بقلب الكبه الصغيره توي يعبوها كلها حر ليشلفت لسانك. يا الله مش معقول شو هالكبه زمان يا عمي. هيدا نقطه ضعفي انا الكبه الصغيره توي وجابوا لنا اياها من صغرتها وحطوها بدبي حد كنيسه الصعود. شرفكم خدوا العيلة وروحوا على مطعم كبة زمان. هن موجودين بالسوديكو ببيروت لهم 23 سنة موجودين وهلأ صاروا موجودين بدبي الطريق الداخلية بعد كنيسة صعود. يعني انتوا رايحين صوب أنطلياس دغري على الشمال. مطعم كبة زمان بقدم لكم كل أنواع الكبة الصغيرة توية، كبة قراص، كبة نية، كبة بشحم، كبة بلبنة، كبة بزبدة، كبة بالصينية، شيش برك، كبة بلبنية. كمان بمطعم كبة زمان عندهم بيعملوا أطيب فوارغ، راس نيفل، سنات ومقادم. يلا أبو جريجة متى بدنا نروح؟ وأكيد غير أنواع الكبة بيعملوا مازة لبنانية وبيفتحوا كل يوم من الساعة 12 الظهر للساعة 11 بالليل وفيكم تطلبوا ديليفري كمان. لا يعني من الظهر لليل فيكم تطلبوا ديليفري أو من خلال توترز أو على هيدا الرقم، رقم دبي رح أعطيكم لأنه فرع جديد 79-043-573. فإذا 79-043-573 هيدا رقم دبي ناطرينكم.
2: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت ايه

0: يلا برافو إلي، خليك هيك مولعة. إذا هيك ضلك سهر كل ليلة. بعده إلي ناقل أجواء السهرة، امبارح كان سهران مسرب مثل ما قلت لكم 4:30. إلي أزل المخرج يلي عم بيرفقنا يعطيك العافية. صباح نور من جديد، يلا 3-4 دقايق بتلاقيكم يراي على الهواء. بس هلأ طالع عبالي ربح حدا صينية مرصبين يا ويلي من سيرفي فاين. شفتوا قد حلو، يعني بكل المجال بكل القطاعات مشتركين بهالابليكيشن سيرفي فايند. كارين سيدة لبنانية بتعمل مرصبين موجودة بعمشيت، مشتركة بسيرفي فايند لحتى تقدر تسوق المرصبين اللي بتعملهم ببيتها. يعني كل شيء عندكم، كل أنواع المهن الخدمات كانت صغيرة أو كبيرة ما تستحوا، اشتركوا بسيرفي فايند، بتدفعوا $10 بالسنة كلها على القليلة. صناعاتكم منتجاتكم خدماتكم بتوصل لكل لبنان بيعرفوا فيها. ألاف ألاف المستمعين عاملين داونلود لسيرفي فايند. يلا مين طالع عباله يلي بده يربح صينية مرصبين من عند كارين، مرصبين كارين بيعمشيت، بدكم تبعتولي. أول حدا بيبعتلي أنه عامل داونلود لسيرفي فايند بدكم تبعتولي على 71-989-989 انه عاملين داونلود لسيرفي فايند. ضروري تعملوا داونلود، صدقوني اذا بتفوتوا بتفتشوا على اي شيء بدكم اياه، بالاخص هلا موسم مدارس، يمكن بدكم معلمه تعلم لكم اولادكم بعد الظهر، بدكم شو ما بدكم، اي خدمه بتلاقوها على سيرفي فايند، بتبين عندكم من الاقرب للابعد. عم تقولوا لي يمي شو طيب المرصبين، بس بليز بعتولي، ما رح ربي حدا إلا يكون عامل داونلود لسيرفي فاند. وصلنا أول حدا، بعده عم يوصل. يلا بسرعة بسرعة، يلا رح أبعث رقم التليفون.
1: بونجور،
0: مين عم يحكي؟ كتر خير الله، مين معي؟
1: اليوم نادين شهوان وبحب المرصبين.
0: لحظة نادين؟
1: إيه.
0: أنت ربحتي، مربحتي هذيك اليوم أو لا؟
1: لا لا لا، ما عدت تنزلت عنا لأنه ما بشرب، كنت متيت نزلت عنا.
0: خلص هيدي لعبة حظ، وانت أول حدا وصلنا أنه عملي داونلود. فزن نادين شهوان بدي لك ألف مبروك، بتحب المرصبين؟
1: مرسي بوكو، ايه كتير كتير بحبه.
0: يلا وبدنا تخبري كل أصحابك يعملوا داونلود لسيرفي فايند لحتى يلاقوا كل شيء، كل شيء بعوزوه، يمكن بدهم دهان، بدهم ميكانيسيا.
1: أنا بلشت، بس أنا بلاش تخبر الكل عنا.
0: أنت شو بتشتغلي نادين؟
1: أنا أفتر سكول بدرس.
0: طيب ليه ما بتشتركي؟ وين ساكنة، بأي منطقة؟
1: بحملية. لا أنا بدرس عند حدا، بس أكيد رح قلهم لأصحاب الشغل يشاركوا فيه.
0: أي بس إذا عندك أصدقاء معلمات وبحبوا يدرسوا بعد الظهر، تلاميذ يعني يعطون دروس خصوصية، فيهم يشتركوا بسيرفي فايند. يعني اعتبري أنت ساكنة بحملية، بس يفوتوا بالمتن يا ينبشوا بدون معلمة، ببين مثلا أقرب حدا تنقول عبك فيا نادين بحملية، بصير يبين من الأقرب للأبعد. أوكي
1: مزبوط.
0: نادين اسمك ورقمك صار موجود عند سيرفي فايند، هني بيتواصلوا معك. ألف مبروك، وبدي أقول تانكيو لك كارين.
1: مرسي بوكو، مرسي وبونجورني.
0: باي باي، الله معك. باي باي
1: باي باي باي.
0: مش هايلة نادين، في حدا ما بحب المرصبين؟ بما انه عم نحكي عن التدريس، كمان بدي اقول لك كل الاهل يلي ساكنين بالمناطق القريبه من طبرجة وكفر ياسين وقد ما هالمنطقه، في سنتر بيدرس التلاميذ بعد الظهر اسمه لي سافوار، عم يعمل كتير حصومات لمستمعي اغاني، وعنده اهم الاساتذه والمعلمات. لي سافوار بيستقبلوا اولادكم من 4 بعد الظهر ل 8 بالليل. 81-119-228 81-11-9-22-8. فإذا سجلوا ولادكم وما تعطلوا هم، بس أهم شيء قولولن من قبل أغاني لحتى يهتموا فيكم اهتمام كتير كتير كبير. من الساعة 6:30 ولهلأ رافقناكم مع برنامج من قلب، صارت 6 عم ببعت اسم نادين لأنه لسيرفي فايند وعم بحكي، رافقناكم بصارت 6 وهلأ رح نكون مع من قلب بيروت ومع أمير عي. بس كمان لأنه اليوم جربت قد ما في يدلكن على مطاعم، بعرف قديش لبناني بحب بطنه، قديش مزوق بالأكل وبيعرف يختار. يعني بروح على المطعم إذا ما عجبه ما بعيده كل حياته، بصير يخبر الناس وقعت روحه رحت لهونيك وأكله ما بيتاكل. نحن رح ندلكن على مطعم اسمه أم مجد، فازوا هالاسم أم مجد، موجود حد المول بالضبي. صدقوني مطعم غير شكل، بيقدم أكلات لبنانية غير الميزة اللبنانية، ما بتلاقوها إلا عندهم، مثل السقنات، نخاعات، بيض غنم، سناسل، وكل شيء محضر على أصوله. ما تقولولي ما حدا، ما في لبناني على وجه الأرض ما بحب هالأكلات. ليه بتحب السناسل؟ مطعم أم مجد، فإذا موجود بدبي حد المول، بيفتحوا من 8 الصبح لل 11 بالليل، وفيكم تطلبوا ديليفري من عندهم من خلال أبليكيشن توترز، أو فيكم تفوتوا على السوشيال ميديا وتنبشوا عليهم وتطلبوا من عندهم، أو أنا بنصحكم روحوا لعندهم، شي بي بي بي بيكبر القلب. رقمهم إذا بدكم 79-30-250 79-30-250. تابعون على السوشيال ميديا وشوفوا قديش بينزلوا قصص جديدة. مرسي لكم لكل اللي سمعونا، مرسي لك اللي يعطيك العافية. فاصل سريع وبتلاقيكم ميراي على الهواء.

0: صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: اسمعوا الأغنية زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
6: إحنا شو بتحب شربول، إحنا معك للموت.
1: أسد واحد على التيك توك، هيك بيكون الإنتاج لوين وصلنا.
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السير.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد ايه في هيدي الزهرة طبعا انه اولاد عم بيسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعة، انتبهوا.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
11: شو أحلى شيء بالصباح إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
12: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
11: نحنا معكم وحدكم سوا.
13: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري لوين.
14: ايه. بعدني جاي من السويد صدقيني ما عم بعرف سوق.
11: أكيد.
15: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
11: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن من خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
10: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

صباح الخير. بونجور لكل المستمعين. تحية لكم مستمعينا اليوم الخميس 24 أيلول 2026. يا ويلي. صباح الخير لكل المستمعين اللي عم يسمعونا. صباح الخير يا بيروت، يا شمال، يا جنوب، يا بقاع، وكل مطرح عم يسمعونا المستمعين. صباحكم يا رب يكون حلو، مش ضروري يكون كامل يعني، بس انه يكون حلو. صباح في خبر بيفرح، ما بعرف تحكوا مع حدا مشتاقين له هيك ضحكة من قلب الوجع، غنية تاخدنا على مطرح حلو. انتبهوا لي على هاي، كتير مهمة هاي، او حتى نهار يمرق علينا بلا ما يعطينا شي جديد ننق عليه. عالشربل هاي إلي، كيفكن اليوم؟ ان شاء الله نايمين منيح، ما حدا نايم. أنا مثلك إلي، قلت أنا بدي أجرب يعني، لازم تكون اثنيناتنا يعني اللي بتقدم البرنامج، المذيعة والمخرج كمان لازم يكونوا اثنيناتهم نفس الحالة النفسية. يلا قلعنا، تفضل إلي.

يوم الخميس 24 أيلول، يعني أيلول تقريبا بلش إيفل. شو هالسرعة؟ يعني مش معقول كيف عم تركض الأيام ركض. يلا بدي أقول صباح الخير للي سبقنا عشغله، ممكن كتير إنه هلأ تكونوا عم تسمعونا من شغلكم، يمكن بعدكم بالبيت بالسيارة واقفين بالعجقة. المستمع اللي فتح محله هلأ، اللي رايح على الجامعة على المدرسة على المستشفى على المطار، يلا يعطيكم ألف عافية.

هون مثل كل يوم أكيد الصبح بنقضي سوا، منحكي منضحك منختلف منتذكر منكتشف شغلات جديدة ويمكن ننسى شوي اشياء تركينا عجانب، يعني من قلب بيروت ومن قلب كل بيت وشارع وسيارة وناس عم تركض ورا نهارة. صباحكم خير، ويلا خلونا نشوف شو مخبيلنا هالخميس.

0: مستمعينا من الأفريت الحلوة اللي عم نقلكن إياها خصوصي مع دخول التلميذ للمدارس، عرض لكل تلميذ عنده ضعف نظر أشقر أوبتيك بيزو مكيل بتدفع بس حق الزيز والكادر ببلاش.
1: لو شباكك عشباكي بقلك كيف بهواكي.
0: الكادر فري وبعشر دقايق بس بتستلموا اللونات. أشقر أوبتيك موجودين بيزو مكيل سانتر بريزيدانس، عندهم كتير اشياء كمان، يعني اذا بدكن لونيتات سولير كمان موجود، وكل شيء موجود عند أشقر أوبتيك وبأفضل الأسعار. رح أعطيكن رقمهم 76 660 330. الأوفر الجديد عند أشقر أوبتيك أكيد بيزو مكيل، بتدفع بس حق الإزاز والكادر ببلاش لأولادكن هلأ مع دخولهم إلى المدارس إذا عندهم ضعف نظر. أشقر أوبتيك بيزو مكيل سانتر بريزيدانس 76 660 330.
2: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: الحليب. عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فوراً على مصباح LED هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.
1: وأخيراً أحمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
2: يا راتي اليوم الحلو ده.
1: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو ب

برج اللحم اليوم بدها كل شيء يمشي بسرعة، بس مش كل الناس عندها نفس السرعة تبعك، يعني روق شوي وما تعتبر كل تأخير مؤامرة شخصية عليك. في شغلي كنت معجلها واليوم رح تلاقي حالك مضطر تخلصها، خلصها وارتاح لأنه التأجيل صار عندك هواية. برج الجوزاء حكي كتير واتصالات أكتر، بس انتبه كلمة بتقولها بالمزاح ممكن حدا يخدها جد، يعني اليوم خفف لي شوي. يي ولا وكنت عم بمزح. سرطان مزاجك اليوم بيتغير بسرعة، شوي بدك تحكي شوي بدك تختفي عادي، بس ما تختفي عن العالم وبعدين تزعل انه ما حدا سأل عنك. برج الأسد بدك تكون انت صاحب القرار حتى لو الموضوع ما له علاقة فيك، خفف سيطرة اليوم وخلي غيرك يختار وين بتكون تروحه وين بتكون تقعده. العذراء عينك اليوم على التفاصيل الصغيرة، رح تلاحظ شغلات غيرك ما بينتبه لها، بس مش ضروري يعني انه تصلح اخطاء العالم كله. برج الميزان محتار بين خيارين، ما تعذب حالك كتير، اوقات القرار الصح هو القرار اللي بيخليك تنام مرتاح مش القرار اللي بيرضي الكل. برج العقرب حاسس انك فاهم اكثر مما الناس مفكرة انك فاهم، بس خلي بعض الاسرار اسرار، مش كل شيء لازم ينقال. القوس طالع بالك تعمل شيء مختلف ولو صغير، غير الطريق، جرب محل جديد، احكي مع شخص صار لك زمان ما حكيته معه، لازم تكسر الروتين. برج الجدي اليوم عملي زيادة عن اللزوم، كل شيء عندك لازم ضروري خلينا نخلص، خد نفس، الدنيا مش رح تهرب. برج الدلو فكرة غريبة براسك ويمكن غيرك يعتبرها مجنونة، بس انت مقتنع فيها، روح للآخر يمكن تطلع أحسن فكرة عندك من فترة. برج الحوت قلبك أرق من العادة وكلمة صغيرة ممكن تفرحك كتير، انتبه بس ما تعطي كل كلمة أكبر من حجمها.

0: عليكم مواليد 24 أيلول بالصحة والعافية، وبدنا نعيد كمان، بدنا نقول هابي بيرث داي لروي ابنة لجومانا وابنه لمارك، صاروا اليوم 16 سنة. يا روي شو بدي أقول لك، إن شاء الله يا رب أيام فرح وسعادة إذا بهالبلد، إن شاء الله يا رب هيك كل الشباب بأعماركم إنه يقدروا يساعدوا أهل بلد.
1: صفات مولود اليوم

مولود 24 أيلول، هيدا الإنسان عنده موهبة غريبة، بيقدر يكون لطيف وبنفس الوقت يعرف تماماً شو بده. ما بيحب حدا يفرض عليه شيء، وما بيحب يعيش ببيئة كلها توتر ونق. بيحب الأشياء الحلوة، القعدة الحلوة، عنده حس قوي بالعدل، يعني إذا حس إنه حدا ظلم صعب يضل ساكت. عنده مشكلة صغيرة الحيرة، ممكن يقعد نص ساعة ليقرر شو بده ياكل، وبآخر شي بيقول ما بعرف انتو قولولي. بالحب ما بيحب العلاقات التقيلة والمليانة شد أعصاب، بده حدا يفهمه يضحكه ويترك له شوية مساحة.

يلا تحية على كل المستمعين، شو وصلتوا على أشغالكم ولا بعدكم على الطريق؟ كمان في عنا معايدة لردوين، ردوين بس ما عرفت من مين، يعني بدكم تبعتولي بليز أسميكم تيعرف ردوين اسمه هيك.

0: إلي الشيبين وشرب النادر بيعيدوا لردوين اليوم بعيد ميلاده.
1: فارق حبيبه
0: كمان بدنا نقول هابي بيرث داي لأمي اسمها ديزيري ينعاد عليك. اليوم سيلين عيد أمك، أنا رح دلك على مطرح خديها تتغدى أو تتعشى. كتير ومش بس بالمناسبات رح تروحوا عليه كل يوم كبة زمان بالصودكو أو بالضبي، خديها لأميك وطعميها كل أنواع الكبة اللبنانية المشهورين فيها. كبة زمان بالصودكو وبالضبي، يعني عندهم كل أنواع الكبة، كبة ناية، كبة قراص، كبة صغرتوية، كبة بالصينية، كل شيء عندهم موجود. هلا عندهم أكيد ميزة، عندهم أطيب فوارغ، راس نيفل، سنات، مقادم، شيء بياخد العقل من 23 سنة.

أكيد مستمعينا كبة زمان بينطروكم من 12 الظهر لل 11 بالليل، كمان فيكم تطلبوا ديليفري من الساعة 12 الظهر لل 9 بالليل. هلا الخبر الحلو انه هالمطعم الرائع كبة زمان عاملين حسم 10% على الفاتورة للمستمعين يلي فوق $50. يعني الحسم 10% بيشمل الطلبات أكيد مثل ما قلت اللي بتزيد قيمتها عن 50%، سواء كان $50 سواء كان للوجبات الجاهزة أو حتى تتكون الأكل أو الدليفري داخل صالة كبة زمان بالدبي أو السوديكو. يلا عجلوا بالدبي، هو بالطريق الداخلية أو فيكن تروحوا على السوديكو. رح أعطيكن لطلباتكن وللحجز كمان رح أعطيكن رقم الدبي 79-043-573. أما بالسوديكو رقم 70-429-934. هيدا كبة زمان الأكل اللبناني الأصيل من 23 سنة ولليوم.

0: قالي إذا أنت نعسان وهيك يا قلبي يا عمري أنت كيف تكون مصحصح يعني؟ خليني أسمع شوية فويس.
1: بونجور. أنا بدي أعيد الجميع بعيد مرتق لليوم عيد مرتق ل 24 شهر نعاد على الجميع
0: يا رب
1: نطلب شفاعتها يا رب
0: يا رب تطلع فينا وتطلع بهالبلد عقبال كل سنة وبدنا نعيد كل المستمعات اللي بيحملوا اسم تقلة إن شاء الله بتحميكن.
2: مرسي مرسي على المعايدة مرسي سلونا كلاريتا وكريستي خليلي ياكن يا ماما أنا بحبكن كتير مرسي
0: يا حياتي
2: خليتوا نهاري يكون كتير كتير حلو
0: إن شاء الله يا رب وسنتك أحلى تكون كمان. بتعرفوا كل المستمعين اللي بيبعتوا لنا فويسات هلا اوقات بيبعتوا فويسين ثلاثه يعني ما فينا نفتحهم كلهم لذلك اذا ما عملتوا ديليت لاول واحد يعني اوتوماتيك كما من مر الاخير.
3: لأحلى ميراي بونجور
0: كيفك
3: بدعيد رفيقي كيفن صيداوي اليوم بعيد ميلاده وينعاد على الجميع إن شاء الله. ماريو
0: بدنا نقول له لكيفن نحن كمان ينعاد عليه بالصحة والعافية شو فيه اليوم معايدات ب 24 أيلول

0: شوي رح يطلع علينا شربل مع آخر الأخبار. يا ويلي شو في أخبار من نيويورك لأوروبا كلها للبنان لسوريا لشو هيدا عم تغلي الطنجرة حاطينا على النار وعم بتفقفق.
1: بونجور مدام ميراي. بونجور. أحلى صباح أحلى صباح عطول منورتينا الصبح بكير. بدي عزبك بدي صبح عمرتي وعشبيبة الريلاكس تاكسي جميعا.
0: ايه
1: جميعا
0: وصلوا أكيد وصلوا كلهم عم يسمعوا كلاقا الله.

0: اقول هلا لانه عم برقص شوي يعني انه عليت ايدي هيك شوي على الغنية انه بتشوف على السوشيال ميديا ناس بكونوا عاملين اعياد ميلاد وانه حلو حلو خلى الناس تنبسط وتفرح وهيك بس انه بيصوروا حالهم عم يرقصوا طب سوري بس انه الواحد لازم يكون بيعرف يرقص يعني مش انه يخلع ويحط وزره لا مش يكون سماره واماني ولا مش هيك بس انه يكون عنده واحد ليونه شوي انه بيرقص يعني بتفتكرون عم بيعملوا جودو تايكواندو شيء من النوع يعني
1: بونجور ميلاي وهذا عيد مرتي حبيبة قلبي وهذه الشقفة من قلبي لأنه بدي عيدها مش عيد ميلادها بس لأنه حبيتها من أول نظرة فما بعرف كيف بدك تزبطي لنا إياها عيد الحب من أول نظرة يعطيك العافية
0: يخلي لك ياها واليوم عود انت وياه عملوا صبحية على البلكون شربوا قهوة كافيه دو برازيل وبيصير الحب مش من اول نظرة بيصير من كل نظرة
2: قلبي يهو حبي يهو والاحباب جرحوا هم تهنوا فرحوا وغنوا وانا غنيت ظلموه
0: اكيد كافيه دو برازيل صارت موجودة وين ما كان نكهة غنية بتاخدكن لحقول البن بالبرازيل وبدأ لكم شغلة ما بعرف إذا أنتوا لاحظتوها لأنه كل المستمعين هلا بيشربوا معنا كافيه دو برازيل إنه التلقيمة قلبي ملأ عن غير نوع من البن الشوتة طيبة بشكل مش معقول هاي كافيه دو برازيل موجودة بكل الأسواق والسوبر ماركت إذا ما لقيتوها حواليكن فيكن مستمعينا تبعتوا واتساب على هيدا الرقم 76 777 361 هن بيدلوكن على أقرب نقطة تبيع لإلكن كافيه دو برازيل نكهة فريدة والقهوة معن بتحكي برازيلي
3: إنها الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي في مدينة بيروت For the first time in Lebanon After his success worldwide And his collaboration with Disney Mori Hatem is coming home One night One stage, one concert.

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%، بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان. صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: تسمعوا الأغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
6: إحنا شو بتحب شربول، إحنا معك للموت.
1: أسد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج لوين وصلنا.
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السير.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قدام في هيدي الزهرة طبعا انه اولاد عم بيسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعة انتبهوا.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: صار معنا شربل اكيد حامل معه اخر الاخبار. يلا خلينا نسمع شربل ونقول له
1: بدك تساعديني ميري.
0: يلا بشو؟
1: بالحمل.
0: في حمل.
1: شو اخبارك؟ منيحه؟
0: ولك منيحه.
1: وش يسعد صباحك؟ يسعد صباح المستمعين
0: وصباحك يا رب.
1: بتعرفي من شوي كنت عم تحكي عن اشهر اوبتيك، امبارح مرقت هيك سابت البارع بالمنطقه، قلت بسلم عليهم بشرب قهوه عندهم، يخزى العين شو في اهل موجودين عندهم، سمعوا على الاذاعه انه عاملين لكل التلاميذ يلي بيلبسوا يلي عندهم ضعف نظر بيلبسوا ليونات ميديكال، انه عاملين عرض الكادر ببلاش بس بيدفعوا حق الازازه. قديش في اهالي من بيروت عم بيروحوا لعندهم على زوق مكايل بسانتر بريزيدانس.
0: شو حلو هالاوفر، برافو عليهم.
1: لكن مش اول مره ميري، حتى السنه الماضيه عملوا معنا بموسم المدارس. بدي ارجع اذكر كل الاهل عم يسمعونا، بتروح عند اشهر اوبتيك بتدفعوا بس حق الازازه والكادر مجانا لكل تلاميذ المدارس، بعشر دقائق بتستلموا اللونات بدون ما يعني يعذبوكم تروحوا وترجعوا، دغري بيظبطوها، عشر دقائق بتشربوا قهوة عندهم بيسلموكم إياها.
0: وبلاقوا كتير
1: بيفتحوا كل يوم لحديش الساعة 6-7 بالليل، ورقمهم إذا بدكم 76-660-330 76-660-330.
0: حلو. صحتين، شو عم تشرب؟
1: كافي دو برازيل.
0: ما بعيننا.
1: بتعرف اليوم ما شربت الصبح يعني ما لحقت، قلت هلا عملت فنجان بس هلا بنرجع بنشرب نحن وياك بعد البريك.
0: كيف مالينا؟
1: مالينا بتجنن.
0: اشتقنا لها.
1: هلا عم تسمعنا على الطريق.
0: على الطريق؟
1: هي وامها مدري وين رايحين هي مالينا. عم يعملوا مشاريع ورا ظهري. ومعهم اوليفيا بيقول بونجور لاوليفيا.
0: هاي اوليفيا.
1: اوليفيا سلهب عم تسمعنا بالسياره معهم. ميراي بدي بلش من مطرح، بدي اقول انا قديش لبناني فاضي على وضعه، وقديش السوشيال ميديا صارت شيء أساسي بحياتنا. قديش كتار مبسوطين من أنه رئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قال ما سلم على رئيس حكومة لبنان، هذا رئيس حكومة لبنان. يعني إذا أنتوا اعتبرتوا أنه هالأمر إهانة، فأنا بدي أقول ميراي الإهانة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مش بس للرئيس سلام، للبنان بأكمله إذا مزبوط إهانة. وأول شيء إهانة لقله لوحده، لأنه أنت وقت بتفوتي مطرح وما بتسلم الناس رح تقول شو هالإنسان اللي بتزرع التعبير البلا أخلي. بس هون بدي أوضح أنه إذا شفت الصحافة اللي حكي مع الرئيس أنه فات الرئيس الأمريكي وأخذ شماله سأبت الرئيس اللبناني الرئيس الوزراء، يعني واقف مطرح بلش من الشمال رجع كمل بعدين، يعني كمل، كانوا 15 شخص بالقاعة. قديش في ناس انبسطت، قديش في لبنانيين انبسطوا بهالموقف المحرج لرئيس الحكومة وصاروا يشمتوا. هلا أنا بعرف أنه من حقنا كلنا سوا أنه نعارض سياسة رئيس الحكومة إذا مش عجبتنا، و يعني وفينا ننتقده، ولكن أنا بدي أسأل شو الفايدة إذا شتمنا؟ هل بنكون عم نحقق انتصار بالشتم؟ وهل هالشي رح بيغير موقف سياسي؟ هل رح يتحسن وضع لبنان؟ يعني ما بعرف عن جد إذا هيدا بتشوفوا انتو انتصار لكم، بس انا بدي لكم انه باللي كتبتوه هيدا انتو عم تخسروا صورة لبنان. صورة لبنان قديش في ناس سخيفة، عن جد سخيفة كتير
0: كتير،
1: بينطروا حيلا موقف لا يقعدوا يتسلوا على السوشيال ميديا، وياريت بيهتموا بشغلهم وبولادهم وبعائلتهم وبيسكروا هالتليفونات وبيبطلوا يفرجونا سخافتهم وتفاهتهم. انا مرة قلتها هيدي انه أحسن شيء بالسوشيال ميديا أنه صار يفرجينا حقيقة الناس، مين إنسان ذكي ومثقف ومرتب ومين إنسان سخيف وهبيلة.
0: بس بيتخبوا السوشيال ميديا جبنا هون.
1: إيه بس في كتير أوقات بيفضحوا حالهم، يعني بتشوفين على طبيعتهم. مراية من أخبارنا المتفرقة، رابطة المساعدين القضائيين أعلنت التوقف عن العمل بكل المحاكم وكل أصول العدل يوم الجمعة احتجاج على ارتفاع بدل النقل. أكيد هيدا القرار بيشكل ضغط إضافي على عمل المحاكم
0: يا حبيبي
1: وأصول العدل. كمان هون بدي أذكر أنه اليوم الخميس مستمرين رابطة موظفي القطاع العام بالإضراب لليوم الثاني، وبكرة الجمعة عطلة، عطلة قصرية، يعني صار لهم كذا أسبوع، يعني من الأربعة ما في دوائر رسمية.
0: حلو.
1: بدي احكي على موضوع ما بعرف اذا شفتيه ميراي اذا تبعتي العميد مروان شربل تبعتي شيء او تبعتي شو حكي على احدى الشاشات؟
0: لا ما شفته.
1: كان عنده مقابله ببرنامج الحدث كشف ارقام صادمه. انا رح اذكر هذه الارقام على ذمه وزير سابق كان وزير داخلية بالحكومة اللبنانية. يلا فتحوا دينايكم واسمعوا. المصرف لبنان عنده 1850 موظف برواتب بتتراوح بين 3000 و 13000 دولار شهريا. يعني وين ما بده ينكسر البلد 13000 دولار شهريا شو عم يعملوا هودي؟ عم بيحلوا أزمة الأموال أو ودائع الناس اللي محتجزة يلي مصرف لبنان من وراء دين الحكومة مصرياتنا والحكومة طرقتهم، وقروض الإسكان بملايين الدولارات بفايدة 2% واطية. كمان بمصرف لبنان 4 نواب للحاكم، تعويض نهاية خدمة كل موظف من نواب الحاكم. حزار قدي 1.5 مليون دولار هيدا تعويض نهاية الخدمة. هيدي عدا الرواتب وعدا كل شيء بياخدوه إضافات وعدا السفر بالكامل عحسابنا نحن عحسابنا أنا وياكي بسافروا. أرباح المصرف 300 مليون دولار سنويا، دولة عم تستلم 40 مليون بس. يعني مصرف لبنان بيربح 300 مليون 40 مليون بس بتاخدهم الدولة، وال260 مليون وينهم؟
0: وين راح؟
1: ما بعرف
0: العمل.
1: بالإذن من وزير الإعلام وبدي أقول اللي بدها شي تحية لمدام ريتا نجاي من رومي يلي تركت منصبها كمديرة البرامج امبارح بإذاعة لبنان وودعوها الموظفين. بالإذن من دكتور بول مرقص، إذاعة لبنان فيها 150 موظف 40 موظف بيداومه بس.
0: يعني 110
1: ميراي بدي أقولهم على الهواء ويلاحوا للوزير السابق مروان شربل إذا مش مزبوطين.
0: هو دايما معالي الوزير السابق وزير الداخلية مرون شربل دايما بيطلع
1: ايه بس على عيامه ما كان في نعيم، يعني ما كنا عايشين بنعيم.
0: طيب ليه ما كان يقولهم وقت كان
1: ما
0: وزير؟
1: ما بعرف. ملعب الجولف كلنا بنعرف خبرية انه مساحته 420 ألف متر مربع، ايجاره بالسنة 1000

0: العنصر قوى الأمن أو السير مباشرة. مخالفات السرعة إذا عم نحكي كلهم سوا مع بعض بيطلعوا 1000 مخالفة بالنهار، تقريبا قيمتهم شي $60,000. أكثر من نصهم بيروح للقضاة ولمستشاري القضاة، والباقي الرقم الصغير بيروح للوزارة للخزينة. يعني كازينو لبنان أرباحه كانت توزع على السياسيين، بعض النواب كانوا يقبضوا بالشهر من كازينو لبنان $10,000. هيدي على ذمة الوزير السابق مروان شربي. يعني ميري هيدي الأرقام اللي أنا قلت قسم منها، أنا بشوف أنه منا مجرد فساد، هيدي عملية سطو على الدولة اللبنانية وعلى الشعب اللبناني بأكمله من المسؤولين ومن المؤسسات ذاتهم. وعن أي بلد عم نحكي بدنا نظبطه وبدنا نعمره؟
1: فكرك حدا بيطلع بيحكي
0: يعني هودي إذا بدك جزء من الفساد الكبير اللي موجود بالدولة اللبنانية، وما في حدا عم بحاسب، وكل حدا بلبنان بيشوف إنه إذا بيوصل للسلطة إنه هيدا مشروع إثراء كتير كبير، بتصير غنية. شوفي ليش وزير ما عنده قصر، شوفي ليش وزير سابق ما عنده فيلا بفقرة وفيلا مطرح ما هو عايش، وهيدا إذا ما اشترى بروما وإذا ما اشترى بباريس. يعني ما بعرف عن جد.
1: نعم
0: الله يستر،
1: مشان هيك بيموتوا بيعيشوا تيعملوا سياسيين
0: 100%.
1: شو لك
0: عن جد الله يستر لوين نحن واصلين، وكيف بدنا نسكر كل هالفساد اللي مترتب على لبنان من قبل السلطة. مثل ما قلت، هي السلطة ذاتها ومؤسسات السلطة.
1: بدون قبولة كلهم سوا هون.
0: شو يعني قبولة؟ راح ما راح يتصلب وعيد الرب.
1: الله يساعدنا، لا شرب لا شيء مش معقول. خلص
0: ميرأي، بس قبل ما نكمل نقول شيء حلو، بدي وجه تحية أكيد أنا وياك لابننا ريفون المحامي الدكتور أنطوان صفير، يلي هو مستشار رئيس الجمهورية وعضو المجلس العام المروني، يلي تولى منصب عميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الحكمة. دكتور صفير يلي بسمعنا كل يوم هو رأي على الأصل الجمهوري، بدي أقول لك ألف ألف مبروك، وبتلبق لك المناصب.
1: مبروك، ألف مبروك.
0: خلص الكافيه الفرنسي. طيب خلينا نحكي عن حوادث الطرقات، قتيلين وست جرحى بسبع حوادث سير. بعد المتابعه، القتيل الاول صدم بيونين ببعلبك. قبل امبارح قلت لك في صدم، هالطريق كتير خطره، انت رايحه من بعلبك على القاع كتير خطره. القتيل الثاني كمان صدم بالمنيه بيعكار. بدي اذكر كل المستمعين يلي بيقطعوا على طريق ظهر البيدر، عملية البرش الزفت بعدها مستمرة على طريق عن ظهر البيدر، بس ما في قطع أو تحويل للطريق. وعلى 10 اليوم الافتتاح الرسمي لأشغال مشروع تأهيل طريق ظهر البيدر برعاية وحضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني وحضوره. رح بيكون موجود بمركز جرف التلج بظهر البيدر على الساعة 10 ليطلق بشكل رسمي أعمال تأهيل، إعادة تأهيل مشروع تأهيل طريق ظهر البيدر. كمان ميري وزير الأشغال والعامة والنقل رح يطلق من مركز جرف التلج بظهر البيدر، رح يطلق الحملة الوطنية لوزارة الأشغال العامة والنقل للحد من رمي النفايات على الطرقات. هيدي شغلة كتير مهمة ونحن دائما بنحكي عنها ببرنامجنا، لأنه أكبر نسبة من المستمعين بيسمعونا على الطرقات.
1: إيه أوكي.
0: فكتير مهم انه الناس يعني ما بدها توعية، قديش مهم انه ما تفتح الشباك وتكب زبالة ويفشو بشعة. هيدي شو بشعة
1: كتير
0: يعني، والله هذا البلد هو بيتنا، بيت كل واحد منا. مين منا ببيته بيمسك عنية المي الفاضية وبيكبها؟ مين بفض المنفضة بالأرض؟ مين بيكب شو عرفني بينقف هيك السيجارة على الأرض؟ هيدا بيتنا يا جماعة. نحن قدمين على موسم، على فصل شتاء، وعم بقوله كتير صعب، خلونا نحن هيك نحط ايدنا بايد الدولة اللبنانية وزارة الأشغال وننظف طرقاتنا يا جماعة. ما تكبوا من الشبابيك، ما تكبوا أبدا.
1: يا حرام شربل، وحياة الله مهضوم شربل.
0: أنا كتير مهضوم،
1: عايش باللالا لاند.
2: قدي صلنا بنحكي عن الموضوع مثل
0: ايه، بس بما انه هلا في حمله وطنيه، هلا بما انه في الحمله الوطنيه اليوم الساعه 10 رح يطلعوها لعدم

0: من نفايات على الطرقات. كمان احنا بدنا نكون ايده للوزير وبدنا نساعده.
1: طبعا بدنا نساعده اكيد.
0: برأيي من الاخبار الحلوة بدي وجه تحية لكل اللي بيسمعونا، لكل اللبنانيين اللي بيسمعونا بفرنسا. شركة ترانسافيا وبعد انقطاع بسبب حرب اسناد اسناد مين دخلك؟ انا ضيعت قد ما في
1: اسناد.
0: هلا ايران،
1: هلا في ايران كمان تالت
0: اسناد.
1: ايه
0: مين بدنا نسند بعد؟
1: شو بك ما سمعتهم امبارح؟
0: والله مش عم بسمع اخبار. وحيد الله.
1: اوكي
0: يعني ترانسافيا رح ترجع بكره اول يوم على لبنان، والسبت اير فرانس. يلا هيدي خبر كتير حلو. هالشركتين يلي بيربطوا بيروت بالعاصمة الفرنسية مباشرة، فإذا بكرة وبعد بكرة بيرجعوا تباعا على لبنان، ألف ألف مبروك.
1: إيه لأنه منروح فيها ترانسافيا.
0: وبشرة كمان سعيدة لكل اللبنانيين أنه بكرة المازوت رح ينخفض تنقل المازوت شوي صغيرة.
1: شو عم تحكي؟
0: لحديت هلا
1: والله شر.
0: بعد الحسابات اللي عملتها أنا مبين شي 50,000 ليرة حسب معالي الوزير، يعني كيف بيقدروا يحسبوا.
1: بس أخبارك قوية اليوم.
0: والبنزين يعني في ارتفاع، لازم ماكسيموم 11,000 ليرة بكرة مش أكتر، فإذا بدكن عبوا من اليوم.
1: أوكي. ليه معنا تنعبيه؟
0: والله فولت امبارح ب$70 على طريق حريصة، كنت طالع من حريصة ففولت ب$70 بيضينوني لأنه عندي مشاريع كتير هالويكند.
1: بيضاينوك بالويكند.
0: الجمعة بكرة عنا عشاء بعناية، يا الله حد المحبس الدغري عند بيرزخ يا صغيب رحلة عشاء عنده صاحب إيمانويل ترابل.
1: ايه سلم لي عليه.
0: السبت عنا كمان مشروع أخوية سانت أريز، عنا بتعرفي هالأسبوع بيجي عيد سانت أريز، عم بيعملوا عشاء بيجمعوا كل الضيعة، عاملينه السبت. والأحد كمان رايحين نتغدى بمطعم كبة زمان.
1: أوه
0: عاملين جروب. لهلا صرنا شي 12 شخص حاجزين على الغداء.
1: لأحد الظهر
0: يعني. لأحد الظهر بكبة زمان بفرع دبي، نحن حجزنا مش صادقه.
1: ليك بتاكل رصنيفة؟
0: كل شي أنا باكل، حجار باكل.
1: شو طيب عنده مش
0: بس كون جعان. بتعرف أنه أنا شوي منقنف بالأكل، ما بحب اللحمة، ما بحب الدجاج إلا دجاج على الفحم ومحروق، بس كون جعان باكل شو ما كان.
1: إيه أكيد دايما
0: شو ما كان. شوف الفوارغ يا ويلي.
1: ايه كتير طيبين عنده.
0: بس السنات مش دايق ولا مرة. هلا بدي دوقن عند ام ماجد حد المول بيعمل السنات. رحنا هديك اليوم، ميلينا بتحب اكلت السنات مع حامض وقالت لي انا ما قدرت، بس هالمرة بدي جربهم.
1: ايه توم وخل او حامض وخل
0: هلا مش ناقصني انا.
1: يلا
0: اللي بتحبون بتحب هيك الف فارغ وراسي.
1: يلا روح على كبة زمان
0: بموت الفيون
1: سوديكو او دبي اقرب لك. يلا روح على دبي. اوكي شربوا.
0: وانا رح روح لأم اكبر ركوة كافيه دو برازيل.
1: يلا ونحن من كافيه من قلب بيروت.
2: نهرمو السكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد ب

عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، راح تحصلوا فوراً على مصباح ليد هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.

الحليب. لما الحين بيخلص تبقى الأغنية خالدة. أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية.

0: 27 أيلول الساعة 8:30 المساء. ميوزيك هول ووتر فرونت.
1: للتواصل مع ميراي مزرعاني واتساب 71 989 989.

بيت على كل المستمعين، اهلا وسهلا فيكم. شو نفسكم منيح؟ راسكم عم بيوجعكم؟ شربتوا قهوه ولا بعد؟ احنا جبنا الكافيه دو برازيل وجينا حطيناهم بالمج لانه بدو يشربوا لي اياهم. ما انا بعرفكم انت وإلي نيناتكم شوي دولو فجعانين.

تحية لكل المستمعين اللي عم يسمعونا وين ما كنتوا بأي منطقة من لبنان. أكيد عم تسمعونا على موجتنا 87.9 أغاني أغاني، ومعكم من قلب بيروت.

خبركن أكيد عن سيرفي فايند، هالتطبيق اللي بيجمع عدة تطبيقات بتطبيق واحد. هيني كتير القصة. إذا عندك مصلحة محل بدك إنه الناس تعرف فيك وتوصل لأكبر عدد من الزبائن، شو لازم تعمل؟ لازم تسجل بي سيرفي فايند. إذا أنا مثلاً بدي شغلة، بدي محل تياب مثلاً، بفتح الأب بكتب محل تياب مثلاً، بلاقيها وين موجودة بي سيرفي فايند من الأقرب علي للأبعد، يعني وين أنا منطقتي بيجوني مثلاً، بيبين علي محلات بيجوني أو حوالي جوني. إذا خدمتك أو محلك موجود على سيرفي فايند بصير يبين علي، يعني أنا عم فتش على محل تياب بصير يبين محلك عندي. مهمة كتير هالآب، بتجنن. نزلوها عندكن، وإذا بدكن تتواصلوا مع الإدارة لأي استفسار رح أعطيكن رقمن. عندن 2 كود ورقم 1 70 أو 71 10 77 06. بعدين بدي أقول لكم شغلة مستمعينا للطلاب، إذا بدكم أنه تطلعوا شوية مصروف فيكم تبعتوا لينك لكل واحد عنده مصلحة أو مهنة، لما يشترك بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من الاشتراك.

سير في فايند هيدا تطبيق فيكن تنزلوه على أي تليفون، وإذا بتحبوا تتواصلوا لي أي استفسار مع الإدارة تصلوا بهيدا الرقم 70 أو 71 10 77.

لي جوزك ريتا، ريتا حداد جوزك هيدا؟ عم بيقول لي أنا حبيت مرتي من أول نظرة وبموت فيها، وهي حدي ريتا حداد، بإلا بعشقك يا ويلي. الغرام والانتقام والعشق من أول نظرة. يلا كتار من المستمعين أصلا يعني بس يلتقوا بأشخاص بيكونوا بمحل بيكون في 100 شخص بيلفت لهم نظرهم شخص واحد، هيدا هو إذا بدكم الحب من أول نظرة.

0: دولي وينك وينك شو أخبارك
1: يا ملك السحر؟
0: بدي خبركم خبرية غريبة شوي. جاي من البرازيل، رجال عمره 36 سنة كان عم يحكي مع تشات جي بي تي على مدى فترة عن أفكار خطيرة كثير، من ضمنها تهديدات بإيذاء ابنه وأشخاص تانيين. ابنه عمره 8 سنين. هلأ المحادثات اعتبرت تهديد جدي، ووصلت المعلومات للأف بي آي ومن بعدها للسلطات بالبرازيل، والشرطة راحت لعنده. والأغرب بحسب التقارير تم توقيفه قبل يوم واحد من الموعد اللي كان يشتبه أنه حاطه لتنفيذ كل شيء كان عم يحكي معه مع تشات جي بي تي.

هلا مستمعينا يعني بدي بس لكم شغلة انه نحن معودين انه تشات جي بي تي مثلا بيسمعنا بيجاوبنا بيساعدنا بيكتب لنا بيفسر لنا هيك، بس اذا شخص عم يستخدم الذكاء الاصطناعي ليحكي عن تهديد حقيقي وخطر على حياة حدا، وين بتوقف الخصوصية؟ وين ببلش واجب الحماية؟ يعني باختصار مش كل شيء بتحكي مع هالآلة بيضل بالضرورة مجرد حكي، خصوصا إذا صار في خطر حقيقي على حياة إنسان. صار انه أنظمة السلامة التابعة للأوبن أي آي التقطت المحادثات بينه وبين الأي آي، بين تشات جي بي تي، عرفتوا كيف؟ يعني هلأ أنتوا بس تحكوا مع تشات جي بي تي ما بقى فيكن، إذا بكون تعملوا شي عملية شي سرقة شي تهديد بالقتل ما بقى فيكن، لأنه في أنظمة سلامة تسمع محادثاتكم مع تشات جي بي تي وبتتصرف.

انه الشرطة بالبرازيل ما كانت عم بتفتش عليه لانه اصلا ما بتعرف شيء عنه، ما عنده انه ما عمل شيء او قوص حدا او ضرب حدا او لا، يعني انه ما في بلاغ عنه من العيلة او من الجيران، بس حكيه مع تشات جي بي تي هو اللي وصل السلطات والبوليس عليه.

شرب الضمان مضرب اليوم كمان. كانت مصيفة هيدول لي مع حليك خي، هلا بلشت الشتوية لازم تنزلي خالص. عم بتقلي بدي انزل على الضمان، بليز قولي لي، قلك شربل نو مش مسكر فيكي تنزلي.

0: على سنتر إدوكاتيف دايماً عم بقلكن عنه. هيدا سنتر موجود بتبرجة. لازم تنتبهوا لأولادكن خصوصا إذا عندهم نقطة ضعف، يعني عندهم ماتير مثلاً ضعف فيها. لي سافوار بيساعدوا التلميذ من أول السنة.
1: هلا هلا يا دني شو صاير لي وشو بني، كان يحلف بحياتي ما بقى بيحبني.
0: لي سافوار سنتر تعليم بيفتح من التنين للجمعة من الأربعة للثمانية بالليل. أول ما يوصل الولد أكيد بيعمل الهومورك، والوقت الباقي بيرجعوا بيعملوا له أبديت لكل شيء أخذوا بالنهار، يعني بيشوفوا مستوى التلميذ وبيقووا بنقط ضعفه.
1: عشنا حبي طاق والحق علي صار عطيته أنا أكبر
0: من حشو. بدي قلكن بسانتر لي سافوار بتبرجة الأساتذة والمعلمات عندهم خبرة طويلة بالتدريس وبالاختصاصات، وهني هلأ بيعلموا بأهم المدارس. تعرفوا مستمعينا كتير مهم انه تسجلوا ولادكن اللي عندهم تقديم رسمي من هلأ لحتى تضمنوا نجاحهم. سنتر لي سافوار بتبرجة رح أعطيكم رقمهم 81-119-228 81-119-228.
2: مهرمو سكر أو مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فوراً على مصباح LED هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم، بيخضع العرض لشروط خاصة.

0: حليب.
1: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال. انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدالله.
2: لا لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تميزع،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.
3: وأخيرا أحمد سعد ببيروت.
4: وأنتوا عليكم تغطى
3: على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
4: يا راتي اليوم الحلو ده.
3: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو

0: على لقائنا، أكيد مستمرين نحن وياكم لغاية الساعة 10. أهلا دغري، وفورا أنا وياكم مع تارجت فود وأنا نربح المستمعين. شخصين من المستمعين رح يربحوا معنا اليوم. أول براند بدي أحكي عنه مع تارجت فود طبعا هي فريش اند سموث ووتر وايبس. يلا اللي بده يربح معنا يتصل فينا على 01-322-1000. انتو بتعرفوا هيدي الووتر وايبس لازم تضل معنا على طول، هي مناديل مكونة من 99% مي نائية. معنا اتصال. الو، لا بدكم توطوا شوي صوت الراديو بليز.
1: يلا تكرم عيني.
0: مرسي، أهلا وسهلا، كيفك؟
1: الأخبار تمام الحمد لله.
0: أنا والله منيحة، وأنت منيح؟
1: والله تمام الحمد لله. صوتك منيح صوتي.
0: إيه الله يخلي لي إياك. مين معنا؟
1: معك بلال نور.
0: باردون؟
1: بلال نور.
0: بلال نور، أهلا وسهلا فيك يا بلال.
1: أهلا فيك، أهلا فيك.
0: مين أنت؟ من أي منطقة؟
1: أنا والله من عكار، بس بشتغل الصعرة.
0: نعم، أهلا وسهلا فيك، يعطيك ألف عافية.
1: حبيبي
0: أهلا. بدي لك يا بلال أنك ربحت معنا جايزة من تارجت فود، بس تستلمها بدك تتصل بتارجت فود بعد الساعة 10، رح أعطيك الرقم بس سكر.
1: ماشي.
0: أوكي يلا بلال، إن شاء الله نهارك يكون حلو. باي باي
1: حبيبي. وأنت كمان
0: تسلم، الله معك. بعدك عم بتلف وتدور براس. لكن بلال بده يتصل بالصفر 01-901-702 أو 703. كمان في مجال تربحوا معنا أكيد مستمعينا، اتصلوا فينا على 01-322-1000. هلا نيلكي ستروبري أوت ماتشا لاتي اللي شربه خوت فيه، لأنه مش معقولش طيب. أنا دايما بشربه لأنه تركيبته جديدة، يعني بتجمع بين الشوفين ستروبري وبطعمة بتجنن، غنية بشكل مش معقول، خفيفة. يلا معنا اتصال، ما هيك؟ ألو ألو
2: ألو.
0: بدكم توطوا صوت الراديو، بدك توطي صوت الراديو. ألو
2: صباح الخير.
0: صباح النور، أهلا وسهلا.
2: كيفك ست ميلاي؟
0: نشكر الله. أنت
2: صباحك
0: وصباحك. مين معنا؟
2: معك عبيدة. عبيدة
0: عبيدة
2: عبيدة عبيدة عبيدة سعيد علوش.
0: أوكي أهلا وسهلا فيك يا عبيدة.
2: أهلا بك ويسعد صباحك أنت والمشاهدين جميعا.
0: شكرا، الله يخليك يا رب.
2: الله يسلمك.
0: ربحت معنا شيء طيب كتير. يلا سكر تعطيك الرقم، لأن أنت بدك تتصل بتارجت فود. أوكي
2: أوكي
0: باي باي.
2: يسعد صباحك.
0: باي. وصباحك. باي باي. أكيد كمان عبيدة بده يتصل بتارجت فود بعد الساعة 10، 01-901-702 أو 703.

ويلي يا ويلي، شو في مواد أولية؟ مع إنه نحن ما عنا مواد أولية، بس لا، لقيت لكم شوية مواد أولية لنا اليوم. بلبنان ما بتفتشوا عن المواضيع، بتجي المواضيع لعندكم ركض. يعني بعدين المواضيع مواسم، عرفتوا؟ كل موسم له موضوع ما معين. مش موضوع واحد، مواضيع. يلا، من وين بدنا نبلش؟ عجقة مثلاً، اللي الأشخاص اللي بتوقف سيارتها بالنص وبتنزل تشتري قهوة، يعني كأنه الطريق ملك خاص لإلكن. يعني في نوعية غريبة من الناس، غريب يعني، بيوقفوا حدك بالسوبر ماركت بتكون الكادية تبعهم فاضية، بس لازم يختاروا إنه يوقفوا مطرح ما أنت واقف بالضبط. ليش خيي؟ في جاذبية أرضية خاصة بهيدا المطرح، يعني ما عم بفهم أنا. لا، وإذا بدنا نحكي عن الموبايل مثلا، صار في ناس ما بقى تدقلك، تبعت لك بتقلك اتصل فيي ضروري. طيب إذا ضروري هلقد دق أنت.

بدنا نقع البلد لأنه خلاص يعني التكرار بيعلم زهقناهم هول المواضيع خلص زهقناهم لازم نحكي ما عنهم بقى بوان قلليني خلص ما يعني ما في حل لشي وبعدنا مكفيين يلا خلينا مكفيين خلينا نتكلم

تعودنا يعني نحكي كل يوم أنه عن العجقة، الكهرباء، المي، الطرقات، الأسعار، أرشيف يعني ما بيخلص. بدي اليوم أسأل المستمعين سؤال بالعكس، شو أحلى شيء بلبنان؟ ما تقولوا لي ما في شيء، أكيد في. يمكن البحر اللي بتشوفوه الصبح، يمكن ريحة القهوة، ريحة المناقيش، يمكن الضيعة، يمكن الجيران، يمكن القعدة مع الأصحاب، يمكن أنه بعد في ناس بتسأل عن بعضها. العيلة أساسية ومهمة بلبنان. يعني شو الشيء اللي إذا سافرته بتشتاقوا إلو بلبنان؟ يعني شو بيخطر عبالكم أول شيء؟ خلونا اليوم نعمل استراحة صغيرة مننا ونشوف إذا بعد في شغلات حلوة بتخلينا نقول إيه رغم كل شيء هيدا لبنان.

0: زمن
1: ولك يا هدى ولك يا هدى بتقلي لأكل أحلى شي بلبنان الأكل واختارت أكلي بتحبها كتير هي الكنافة لك ساعتين
2: لك على قلبي فوق وما رديت علي
3: يلا بونجور ميلاي كيفك الأكشن الأكشن كل شي بيصير بلبنان
1: برافو.
3: هو هيدا اللي ما بيصير برا وبرا بضل بيكون في روتين مش مثلنا نحن نحن على طول عايشين بأكشن
1: ايه مزبوط.
3: إذا ما بيصير شيء منحس في شيء غلط
1: ايه ايه معك حق يعني هيدا أحلى شيء بلبنان برأيك أحلى شيء الأكشن ولا يلا بويز
4: صباح صباح كيفك مدام ميراي أحلى شيء بلبنان بس تروحي تكوني مسافرة وترجعي ريحة لبنان وبس
1: وبس برافو

0: مدام مراية يسعد صباحك الحلو
1: وصباح.
0: نحن أول شيء أنا بولعة معك بقوي الصوت على العادة تيعطينا طاقة قوية. تاني شيء للبنان نحن المحبة لبعض عبدال نلتقى مع بعض شو ما يصير رح يضل قريبين على بعض ونحن منحب بعضنا وعطول نضل قبال بعض ومع بعض
1: إن شاء الله حبيبتي إن شاء الله. يعني بتأمل بس إنه في ناس ما بدها إنه تكون مع غيرها.

0: مدام ميراي
1: هاي كيفي؟
0: احلى شيء بلبنان انه في عنا مدام ميراي مزرعاني.
1: ايه حبيبتي
0: الله يخلينا اياكي يا رب
1: حبيبتي. لا هيك كتير كتير يا عمي، في جبال، في بحر، في اصحاب، في ما بعرف يعني، غريب محبتنا لهالبلد غريبه. يلا عيد نشوف الي شو.
2: بونجور مدام ميراي، ان شاء الله يا رب يكون النهار حلو للكل، وقربنا على الويكاند وقربت الشتويه، هيك بتحسي انه الصيفيه خلص خلصت. ان شاء الله يا رب كل شيء يكون تمام. وبالنسبه للبنان، واحد بس يجي على المطار سبحان الله هيك بشم ريحه غير، حتى الاكل غير هون عنا كمان.
1: يا عمي ما تقولوا بس تصالوا على المطار بتشموا ريحه غير، ريحه حلوه يعني ولا ريحه بشعه يعني قصدك يا الي؟
3: هي صوت البوق يغني
1: فادي معك حق، الانتماء والعيلة كتير أساسيين ومهمين. برافو.
3: هي ليل مليان نجوم على البحر.
1: يلا إلي كمان شو عنا إلي؟ أهلا وسهلا فيكم
4: ست ميراي. بونجور لأليك ولشربي ولملينا وللكل. يعني عن جد والله العظيم لبنان كتير حلو، بس أحسن شيء بلبنان هو إنه أنتم موجودين بهالإذاعة فرحة العالم، لأنه العالم كله مثل زعل، عنده زعل زعل على كل شيء عم بيصير بهالبلد. يعني منيح اللي فيه الفرحه معكم، واحد يقول عم ينبسط.
1: يا ويلي يا ويلي، حملتنا مسؤوليه كثير كبيره. انا بشكرك كثير واهلا وسهلا فيك والله يخليك يا رب.
3: يعني ما فهم
5: بالبحور. صباح هيرو كيفك؟
1: كيفك؟
5: صباح شربيل وميلينا معك الهام. انا بالنسبه لي احلى شيء بلبنان هي العائله، منضل نسأل عبادنا.
1: برافو.
5: هيك مش مثل البلاد برا. بونجور ما حدا بيقول للتاني، نحنا لا عنا هالمحبة وهالألفة. يسعد صباحك انت والمستمعين.
1: أهلا وسهلا فيك، إن شاء الله نضل هيك شوي، لأنه يعني عم نفقدها هاي القصة ما عليه، يعني أنه القرايب عمتين بتشوفهم. يعني أنه لبنان البحر، الجبل، الأكل، الضحكة الحلوة، السهرات، القهوة على الطريق، الضيعة، وكل شيء قريب على بعضه. هيدا الحلو بلبنان.
6: مش مرة قلت لك أنا
1: شو
6: تروح على سوريا نقطع الحدود بالرجعة من الحدود السورية على الحدود اللبنانية، الهوى هوى غير، طعمته غير، بتحس حالك بي يعني بس بتكوني بعدك يعني ماشي يعني دقيقة ثانية، الهوى غير.
1: يا ويلي شو بتحب لبنان يا ويلي.
3: انا اقول لو لو لو اقول ايه اقول هي حلا بين دول ودول.
1: اكيد بعد لحظات قليله بيطلع علينا شربل مع اخر الاخبار. يلا خلينا نسمع اخر فويس.
4: صباحك بس بدي اقول لك منيح في عندنا هالزيعة متنقل هالشعب شوي، هالشعب اللبناني ينفس شوي بس، لأنه كله ضغط ضغط ضغط ضغط في عندنا هالزيعة، وحتى ينفس شوي صغير. مرسي لأليك ولمالينا ولألي ولشربين، خاص سلام خاص لشربين.
1: الله يخليك. يلا سمعك شربل، مرسي كتير يا إلي، الله يخليك يا رب. خلوني بس قلكن انه اكيد عرفتوا، عم خبركن دايما عن فلافل ابو اندريه، انه فتحوا فرع خامس جديد بيك فرح باب. هو اول غزير، يعني اول ما تفوتوا بالمفرق اذا بكون تطلعوا على غزير على اليمين دغري. اكيد انه فتحوا السبعة وبيضلوا لنص الليل.
7: حلوة تلخبط لي انا في الكلام بالراحة شوية شوية شوية علينا الشيخ.
1: اكيد فيكم تتروقوا لان ترويقته كتير طيبة، وبعدين غدا وعشاء. تطلبوا ديليفري من خلال الابليكيشن او من خلال الويب سايت الخاص فيهم. كمان رح أعطيكم رقم فرع غزير إذا بتحبوا تطلبوا من عندهم، فيكن تطلبون على هيدا الرقم 70 12 12 52. أبو أندريه الطعمة اللي ما بتنسوها، اللي بتحبوها كثير وبتجربوها كل مرة، فلافل أبو أندريه بفرعه الجديد بيك فرح بيبي بيستقبلكن. إذا بتحبوا تطلبوا ديليفري من عندهم اطلبوا هيدا الرقم 70 12 12 52.
8: إنها الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one concert.

0: now. صارت ستة
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير
2: وعيين يا شغبول وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا
4: هلا بشرم الشيخ والله بكيشن بس اليوم اسمعها طبيعي مع
1: المادة ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي لما تكون الإذاعة على أغاني أغاني
7: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح
8: عن جد اشتعنا للبنان
1: لبنان رح يرجع المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأن وجودكم هو اللي بيحلي برنامج
9: ولا رح بطل القصلي
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني

0: صار الوقت نستقبل شربل. أكيد أهلا وسهلا فيك يا شربل مرة جديدة مع أخبار جديدة. شو
1: صباح النور ميري لك ولكل المستمعين.
0: صارت 9:05
1: إن شاء الله أنت منيحة.
0: ولك منيحة إيه ماشي حال.
1: بعرف في ناس بينطرونا يمكن بي على الساعة 8 وعلى الساعة 9 وفي ناس أكيد بينزعجوا منا, بس أنا شخصيا ما بقول إلا الحقيقة. في أشخاص أكيد بينزعجوا بالأخص, بس أحكي عن يعني مواقف الشعب اللبناني. بعبر عن لسان 3/4 الشعب اللبناني, حتى لو الأشخاص اللي عايشين تحت الضغط. نحن ناس ما بدنا حروب, لا بدنا حروب ندعم هيدا ولا هيدا. وفي ناس بعدهم بيتغنوا بهيدا الإنجازات اللي دمرت الجنوب اللبناني, نحن ما بدنا إياها بقى. نحن مع رئيس الجمهورية ومع رئيس الحكومة ويعملوا اللي بدهم إياه, بس يخلوا السلام يحل بلبنان, لأنه جربنا كل أنواع الحروب وصلتنا على الدمار وتراكم كل شيء عم نوصل له هلأ. هذا من وراء الحروب يلي انعملت وانفرضت على أرضنا, وكانت أجندة خارجية من خلال أدوات بلبنان. فنحن ما بدنا غير السلام. اللي مش عاجبه ينقل في إذاعات كتير بتشبهه. ميراي بدي بلش, بس ما بعرف إذا بيفتح. لو كانت قديمة شوي, من كم يوم وقتها ست ماجدة الرومي وقت لحيت حفلة على مدرج قرطاج, هالمدرج التاريخي, كنت سمعت الكلمة اللي قالتها بالحفلة عن لبنان, كيف الشعب اللبناني بيعرف يخترع لحتى يعيش. يعني بقلب تونس قدام 30,000 شخص. إن شاء الله تفتح معي لسمعك بس شو قالت عن اللبنانية.
2: هوقف تفكر بالشعب اللبناني المغوار
1: المغوار سمعت
2: يعيش.
1: إيه؟ هيدي بتونس.
2: لأنه هيدا شعب أخذ قرار يحتفل بالحياة غصب عن الموت.
1: بس مش كل الشعب يا ست ماجدة.
2: هيدا شعب طوع المستحيل. هيدا شعب كسر الحواجز. غير قواعد اللعبة كلها لنزهل منه المستحيل. ما بقدر ما فكر بهيدا الشعب البطل المغوار الحامل اللي حمله. أنا بدي الليل اسمحوا لي استثنائيا الليل اهديهم فرحي. وإن شاء الله بيبقى لبنان للأبد بإيدي بضميري بكل قوة الله عطيني.
1: هيدا بقلب تونس بقرطاج بمهرجان قرطاج الدولة. ست ماجدة الرومي حكيت عن الشعب اللبناني اللي بيخترع لحتى يعرف يعيش, وسمته الشعب المغوار والبطل. شفت قديش كانوا التوانسة عم بيزقفوا للشعب اللبناني. دايما ست ماجدة الرومي بتوصل رسائل بحفلاتها وبتحمل هموم اللبنانيين. وشفتيها هلا بخونوا, لأنه قالت نحن شعب عنا ثقافة الحياة وما بدنا موت ودمار وحروب.
0: ايه بدها سلام اكيد. وبعدين معروف عنا ان مش بس بتغني حلو, بتحكي حلو كمان
1: من القلب.
0: ايه
1: وبتحكي باسم كل اللبنانيين. ميراي يعني هلا وين ما بتروحي وين ما بتجي كيف ما بتقعدي, بالمطعم بقعده بالبيت مع الاصحاب, عباره واحده شو هي على لسان كل اللبنانيين, شو هالغلا
0: كتير.
1: والوضع ما بقى ينحمل. يعني كل الناس نفس الحديث. بأي بلد بالعالم ميراي المواطن بيرضخ وبيقبل يعني انه كلفة معيشته تتجاوز قدرته على الاحتمال؟ ما بعرف أي بلد بالعالم. هيدا الشعب المغوار والبطل يلي حكيت عنه ست ماجدة الرومي بقرطاج. رواتب ما إلى قيمة بقى, دولة عم بتعاني من عجز مالي كتير كبير وغير مسبوق, وما عم بتلاقي إيرادات إلا من خلال فرض ضرائب جديدة. وصار عندها عادة الدولة إنه كل ما دق الكوز بالجرة بتمد إيدها على جيبة المواطن. أهون شيء وقت بتشوف المواطن ساكت
0: دايما
1: وساكتين اكيد. وبيظل موجة هالغلا النقابات والاتحاد العمال العام وموظفي القطاع العام واتحادات النقل البري والمتقاعدين رح بينفذوا اضراب عام واعتصامات مثل ما قلنا امبارح السبت اللي جاي رح يجتمعوا بمركز الاتحاد العمال العام لحتى يحددوا موعد الاضراب العام. بس الاستاذ بسام طليس رئيس اتحادات وقطاعات النقل البري اعلن امبارح انه الاضراب رح بيكون الاربعاء ب30 ايلول وتفاصيله بيعطوها قبل بليل يوم الثلاثاء رح يكون بكل المناطق اللبنانية. هلا انا ما بدي فوت بالتفاصيل اذا بشوفها على السوشيال ميديا عم بيقولوا اوكي من رئيس اتحاد تابع للاستاذ نبيه بري والرئيس الحاج بسام طليس نفس الشيء انه هودي جايين لا يعني اذا هودي عم يحكوا بلساننا انه نحن جعنا مش قادرين نكمل يصطفلوا لمين ما كانوا تابعين. مهم يكونوا صادقين بتحركهم لازم الشعب اللبناني كله يوقف معهم. رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة ميراي والتخطيط النيابية دكتور فريد بستاني بارح ترأس الاجتماع الأسبوعي للجنة النيابية وداعي وزارة الطاقة ورئاسة الحكومة ليخففوا الضرائب والرسوم على البنزين بس مسكرين دينايون مش حابين يسمعون. وبيقول دكتور فريد بستاني انه العوامل العالمية بدها إجراءات محلية مثل ما دايما بيطلعوا معنا وبيبرروا انه هيدي عوامل عالمية ومضيق هرمز وباب مندب وبلوط. انا شو بهمني؟ بهمني دولتي شو عم تعمل اجراءات عالميا. البنزين طاير، المحروقات طايرة، كله برميل النفط مثلا طاير، بس بلبنان شو عم يعملوا ميري؟ شو عم يعملوا؟ شو عم ياخدوا اجراءات لحتى يخففوا اعباء على المواطن؟ شو عم يعملوا؟ كل ما طلع برميل النفط بعلوا تنكة البنزين والمزود بلبنان. فأنا بدي أقول لهالمسؤولين يلي سماهن دكتور فريد بستاني رئيس الحكومة ووزير الطاقة، هلا ما بعرف قديش في أخبار صحيحة اليوم عم بقريها أنه دكتور سمير جعجع في توجه ليغير وزير الطاقة، ما بعرف هيدي أخبار صحافة. معلش ما تزعلوا مني جمهور القوات، بس إذا بتتذكروا بحملة الحملة الانتخابية حطيتوا بانيات على كل الطرقات بالأحمر نحن فينا نضوي لبنان. انتوا جايين على وزارة الطاقة عارفين شو صاير فيها انه منهوبة والبتكونية كل الاخبار السيئة انا بوقف حدكم. بس شو عملتوا من وقتها لهلا صراحة شو عملتوا؟ بس خبرونا. شو اسمه دكتور فريد بستاني ميراي يعني طالب انه اليوم قبل بكرة بقول انه المواطن اللبناني بطل يقدر يحمل ومن الضروري تخفيف الضرائب والرسوم على البنزين للحد من الأعباء وحماية القدرة الشرائية للمواطن اللبناني. بس بدك مين يسمع؟ اسمعي انت اذا هنا ما بنسمع اسمعي مرايه الخبرية. قال تم التوافق بين الاتحاد العمال العام وبين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وبين رئيس الحكومة دكتور نواف سلام على تشكيل خلية طوارئ عبارة عن لجنة تتكون من الوزراء المعنيين يعني وزراء الاقتصاد الأشغال العامة والنقل الداخلية والبلديات وزير المالية كمان وزير الشؤون الاجتماعية للبحث بالسبل لتخفيف من وطأة الأزمة المرتبطة بالإقليم على المواطن اللبناني خصوصا المحدود الدخل. يعني ما بدها شيء، لا بدها لجنة ولا بدها تشكيل، بدها شيلوا الضرائب اللي فارضين على المواطن اللبناني.
0: انتهى الحديث.
1: هيدا اللي عم نقوله. نحن بنعرف انه اقليميا ايام القيامه وهيدا كله انعكس على اسعار المحروقات، بس انتو شيلوا الضرائب، ما بدنا غير هيك، شيلوا الضرائب بصير ندفع حق التنكي مثلنا مثل بقيه العالم.
0: شو بعرفني ما عم نلحق.
1: وشوف هالخبريه دكتور بشار اسمر رئيس اتحاد العمال العام بيقول ميراي انه اليوم بهيدي الظروف اللي نحن فيها اذا عيله مؤلفه من ام وبي وولدين اليوم لازم يكون حد الادنى للبي الحد الأدنى للأجور لازم يكون 3000 دولار إذا أم وبي ولدين لحتى يقدر يدفع كل الرسوم والضرائب اللي فرضتهم الدولة ولا يقدر يدفع رسوم أقساط المدارس والبدل النقل وكل هالقصص لازم يكون معاشه 3000 دولار
0: أقل شيء 3000 أقل شيء وما بيكفوه
1: شربة 100% ختاما ميراي بدي أقول أنه أساتذة التعليم الثانوي والأساس الرسمي أعلنت رابطة الأساتذة

0: حتى يخففوا من أعباء المحروقات.
1: إيه أكيد شربل أكيد. بكرة الناس بتشتغل 3 أيام بس.
0: صح.
1: شو هالحال؟
0: تعرف هلا طالع عبالي نغير جو لأنه نقينا كثير وبس هذا لسان حال الناس وهذا الواقع يلي عم نعيشه. طالع عبالي مراي ربح أنا وياك دعوة لشخصين. شو رأيك نربح دعوة لشخصين وين؟ على مطعم كبة زمان. أوه. بس فرع دبي الفرع الجديد مش السوديكو. ايه. بديك؟
1: ايه يلا
0: بس
1: يلا
0: لحظة قلي قبل ما قلت لا بدنا نعمل شيء بدنا نصعب عليهم شو بنقول يغنوا لنا شيء مقطع صغير حيلا غنية اوكي يلا فاذا اللي بده يطلع مش صوتي رايح اللي بده يشارك ويربح دعوة لشخصين رح تاكلوا كل انواع الكبة وميزة لبناني بدكم تفجروا مواهبكم
1: يلا بدكم تغنوا لنا
0: هلا لو قادرين بنقلكم رقصوا بس مش حنشوفكم بدنا حدا يطلع يغني حيلا غنية ميل يا غزيل بس احضر
1: كمان
0: 01-322-1000
1: يلا معنا اتصال الو
2: بونجور
1: ايه بونجور
2: يعطيكم العافية
0: ميرسي الله يعافيك
1: مين معنا
0: شو بيطلع منك تنغير جو للمستمعين
1: شو بدك غني
2: ميل يا غزيل ميل
0: يلا
2: ميل لك ميولي
0: الله
2: ميل لك ايولي بصيك فنجان قهوة
0: طعمك اطيب كبة
2: خلص بزيادة على المستمعين صوت كتير مشي
0: بالعكس كتير مهضوم لا بدي اطلب غنية تانية
1: بتجنن
0: لحظة طلبي مراي شو طالع بالك شو بدك
2: انا تحت الدوش ما بغني
0: شفتوا عم افرق بيته
2: اللي حكاني واللي حكيته بس ضلوا يتطلع في عيونه ما اتعيني شو مشتاق لي حسيته
1: الله
0: غير حلوة يا زلمة ايه كيف صوتك مش
1: عارف ولمين هاي بتغنيها؟
2: هذا لوائل الكوري
1: اه بعرف
0: بس انت لمين بتهديها؟
1: انت لمين بتغنيها؟
2: هي لمرتي اكيد
1: اكيد
0: مين عم يحكي معنا؟
2: جاد موسى
0: جاد موسى بدك بعد شي غنيه ميراي بعد عنا ثلاث دقايق
2: عدم ميراي حمين عمينا معروف
1: ريبرتوار بده منك ريبرتوار
0: يلا جاد الف مبروك الف مبروك بس تسكر حفظ رقم مطعم كبة زمان بفرع دبي بتعرف انه هو عنده فرع بسوديكو
2: بسوديكو بدبي
0: صحيح دبي ما بضيع انت وعلى الطريق الداخلية بتقطع كنيسة الصعود على شمالك من بعده دغري على شمال اوكي
2: عرفت على المطعم ما بشتغل تاكسي انا خليني اقطع من حده
0: اوكي آه منيح جيب زباين فاذا المطعم فاتح ايه. جديد
2: خلص فكره معي انه عين المطعم
1: ميرسي
0: يلا
1: فاذا يلا الف مبروك
2: ميرسي
1: على كل بابك تاخذ مرتك ايه
2: اكيد بدي اخذ مرتك
1: ايه اوكي يلا الف مبروك اسمك صار عندهم معي على كل إن بدي أعطيك
0: أفضل ميراي يحجز خليه يسكر دبي. ليقدر يحفظ رقم سكر جاد وبدك تحجز قبل ما تروح أوكي
2: أكيد
1: يلا باي. باي باي الله معك على كل إن بدنا نقول له لجاد إنه قبل ما يروح يحجز رقم دبي 79-043-573 هيدا رقم مطعم كبة زمان بالدبي
0: بتعرفي ميراي بعد في دقيقة إذا حدا بحب يغني هات له بدقيقة على 01-322-1000 بربحوا دعوة لشخصين غدا أو عشاء عند فلافل أبو أندري بكفرح باب
1: أوكي يلا
0: هلا خلص خلينا نسهلها ما بده كفرح باب هو بنقل الفرع اللي بده إياه
1: أوكي
0: أوكي
1: وين
0: 01-322-1000
1: يلا في اتصال بس بده يغني 3 4 5 غادي ألو
2: بونجور
1: بونجورين
2: كيفكم؟ ميراي شربل
0: كتر خير الله
1: هيئتوا صوتك حلو
0: ايه وفاتح منيح
1: ايه
2: مقبول
1: لا بده يكون كتير حلو يلا
2: يلا
1: اتحفنا
2: انا مين بدي لوم
0: الله
2: بين الظالمين فقري عذابي لو عتي بصد القدر لا لا لا لا لا لا لا لا
1: يا
2: لا لا لا لا لا لا لا
0: ولو تنور
2: لا مبلوم
0: بس بعد الأباري بعد تمك على الأباري
2: أنا بلوم المجرمين تفرقون

0: حرم عيون النظر روحي إن شاء الله السعادة ترافقك بكل حين وبكرة إذا الغفران عبالك خطر ورحتي تزوري سمعتاش حزين
1: يا زلمة يا هاي رسيتال يا زلمة
0: بدك تشوفي قلب مقطوع الوريد صورة صغيرة صورة صغيرة اسمك عليها انحفر يا حبي هولي قد ثلاثة
2: يلا مهضوب بس ما عرفنا مين معنا
3: جاك زغاب تعرفني
2: لحظة جاك زي ما غيرك المهندس والله جاد متأثر كتير بدومة خوري المطرب دومة خوري
1: والله
3: بس
1: شو الصوت قلبك
3: على الصبح
1: الله يخليلك
2: والله بتغني أوبرا
1: على كل بس تصير ليك عيني بس تاكل من عند فليفل ابو عمر
2: حيختفي صوته
1: بتصير تغني لبافاروتي
2: بس بتعرف جاك بتعرف لو عرفت فيك بنت العيلة دكتورة جوزفين صغيب كانت جابتك على حفل الأوبرا على مدرج زوق مكير ما كانت عزبت وجابت مغنية أوبرا من أمريكا
3: ما قالت لي ما سألت
2: خلص هلأ بنعطيها رقمك مبين عنا
1: أوكي ألف مبروك مرسي كثير وينك تروح
2: جاك أي فرع بس نسأله أي فرع نحط له اسمه
3: دبي
2: لا أنطلياس ما في دبي
1: أنطلياس
2: أو جوني أنطلياس أوكي دعوة للشخصين ما في لزوم تحجز بأي وقت بتروح أنت وشخص تاني اسمك موجود عند فلافل أبو أندري فرع أنطلياس ما في لزوم تتصل قبل
3: مرسي شربل مرسي ميري
1: أهلا وسهلا الله معك باي باي باي شو بدك بعد حدا يغني؟
2: لا بتعرفي عم بضحك لأنه جاك صديق من زمان كتير مش شايفه
1: اكتفيت يعني ب شو اسمه؟
2: جاك صغيب
1: جاك ما اكتفيت بجاك صوته حلو بس
2: ايه عن جد بس لو كان بعد شوي الأباري كان عم بيعمل ديسوشن على الهواء
1: مزبوط
2: بس صوته حلو
1: ماشي الحال يلا ألف مبروك لكل
2: بدك حدا يغني لك فرح باب فرعك فرح باب إذا
1: يلا قوم فلي عمي بدنا نفل يوم الخميس رايحين على البحر
2: بس في أهضم منه المستمعين بشرفك
1: لا ما في
2: مش معقول
1: وحياة الله ما في
2: تونين قبريان وصلع بيلا فلافل اطلبي اطلبي بفرق أنطلياس دغري بوصولك بدقيقتين
1: أكيد
2: بس خليني أقول للمستمعين إنه فلافل أبو أندري بيقدر يعملوا داونلود ميراي لأبليكيشن خاصة اسمها فلافل أبو أندري كمان ويب سايت خاص فيهم وبيقدر يطلبوا ساعة اللي بدهم
1: اوكي ثانك يو كلك ذوق نحن بنكفي بنقلب بيروت
4: نهرمو السكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف

ما بيخلص تبقى الأغنية خالدة. أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية.

متابعة لقائنا وين كون شو عم تعملوا شو عم تعملوا زهقانين رفنين شي لا مين قال بالعكس أذكر كل المستمعين بمكتب السماحة أكيد هني موجودين بيجوني غدير بتعرفوا أنه كل لوائح الكتب المدرسية موجودة عندهم بس الخبر الأساسي بهالإعلان أنه عاملين حصومات خاصة بنسبة 10% على اللوائح صدوا مكتبة سماحة بيجوني غدير واستفيدوا كمان من حصومات بنسبة 15% على كل أنواع القرطاسية بحرية البرندة بحرية عندهم كتير تشكيلة كتير كبيرة يعني كل أنواع القرطاسية بأسعار أكيد مقبولة وحصومات مثل ما قلت لكم عندهم كمان شنط مدرسية والله هيدي المكتبة أنا بطلع دايما لعندهم وبشتري من عندهم حتى كل الناس يعني وبتحس بظروفهم لذلك عملت هالأوفر لكل الأهالي رح أعطيكم رقمهم لمكتبة سماحة بغدير هالاسم العريق اللي عندهم خبرة وثقة وأسعار بتناسب الكل رقمهم 70 20 79 79 تفتح كل يوم من الساعة 9 الصبح للثمانية المساء هني موجودين مكتبة سماحة بغدير 70 20 79 79

تفهم شيء بالايفون، انا ايفون قديم يعني مش ايفون جديد، لا بس بيخف الضوء. زبطوا لي اياه على اساس انه ما يخف الضوء، يعني بس استعمله بيخف الضوء. انا ناسي يا رفع راسي، عندك فكره؟ إيه هلا زبط لي اياه. لكن شايف وقع مرتين، اول مره عملت الشاشه زيح اخضر من فوق لتحت، وقع مره تانية بعد 3 ايام، هلا صار خط تاني حد الاخضر فيوشيا، ها رجع الضو. شفت شو بدي خبركم هلا؟ شو بدي خبركم؟ بخوفكم عن شيء فيلم اورور؟ شو بدكم قولوا لي؟ يلا قولوا لي.

خلينا نخبركم شيء مزبوط بيخوف بس مش أكيد. يعني هلأ عم تنتشر قصة بتقول إنه 13 تشرين الثاني 2026 هو موعد نهاية العالم. سنة 1960 ثلاث باحثين نشروا دراسة علمية بمجلة ساينس حاولوا يحسبوا شو ممكن يصير بعدد سكان العالم إذا استمر النمو السكاني بنفس الوتيرة. هلأ بحسب الحسابات اللي عملوها وقتها وصلوا لتاريخ محدد الجمعة 13 تشرين الثاني 2026 ليكو طلعت الجمعة و13. من هون بعد عشرات السنين رجعت القصة طلعت على السوشيال ميديا وكأن تنبؤ بنهاية العالم. يا مساء في الياسمين أكيد لا، هني ما قالوا أصلاً أنه كوكب رح يضرب الأرض ولا أنه القيامة رح تقوم بهيدا النهار. كانت معادلة رياضية مبنية على استمرار اتجاهات النمو السكاني يعني، وحتى الدراسة هي ذاتها كان فيها خطأ كبير. يعني يا جماعة 13 تشرين الثاني 2026 منه موعد رسمي لنهاية العالم، بس اتخيلوا لو كان الخبر مظبوط.

انه صرنا الاف السنين بدنا نعرف امتين النهايه. سبحان الله نحن حشورين بنحب نعرف، وكل مره بيطلع التاريخ نوصل لعنده ومنكمل عادي.

جد شو هالسر وراء البشرية؟ يعني انه كل شوية حدا بيطلع بيقلنا بهالتاريخ العالم بيخلص بهالشهر القيامة بهالسنة ما بعرف شو كوكب ومن في تاني ناس وبعدن بعده الكوكب ماشي وبعدنا ما أحلينا. يعني حدا معه التاريخ المزبوط يريد يخبرنا، يعني مش كرمال نخاف، لا بالعكس كرمال نعرف بس شو بدنا نعمل بآخر كم يوم. غريب انه الانسان من الاف السنين مش من اليوم عم بحاول يعرف امتين النهايه، شو رح يصير، مين رح يبقى وكيف رح تخلص القصه. يمكن لانه نحن اكثر شيء بخوفنا مش النهايه، لا المجهول. دائما بنحب نعرف شو جاي حتى لو كان اللي جاي بخوف.

0: بدي أعرفكم على جاردوري. بدنا نضل على الأرض بس بدنا نحكي شيء حلو كتير. جاردوري بيزوق مصباح اسمه كريستال، بتجنن هالجاردوري. موجودة بوجه جامعة الانديو، أصحابها عندهم خبرة 11 سنة بمجال رعاية الأطفال.
1: نفسي حد يقول يا كوتي
0: أكيد الأهالي بيعطلوا هام، بحبوا يعرفوا أكتر عن الجاردوري رح يحطوا أولادهم فيهم، خصوصا إذا كانوا صغار كتير. جاردوري كريستال، بدي أذكركم إن جاردوري بتأمن بيئة آمنة ومريحة للأطفال. مثلا عندهم أنفيرمير ديبلومي عطول بتضل، بالإضافة لفريق متخصص داخل الصفوف ومربيات محترفات لكل مجموعة من الأطفال. البرنامج اللي بيتبعوا بيها الجاردوري هو بيداغوجي مونتيسوري. مستمعينا، هيدا الشيء اللي بيتبعوه كتير أساسي ومهم، وثلاث أرباع الأهالي بيعرفوا فيه. بعدين كل يوم بيفتحوا بجاردوري كريستال من الساعة 7 لـ6 المساء، وفيكن تختاروا ساعات الدوام اللي بتناسبكن. بعدين بيبعتولكن كل شيء، المنيو للغدا للترويقة كل شيء. والحلو بجاردوري كريستال بيعتمدوا برامج مهمة، بيعملوا أنشطة بتساعد الطفل على النمو والتطور. جاردوري كريستال بيزوق مصباح، ما تعطلوا أهم ولادكن. رح أعطيكن رقمن 79-312-760، هن موجودين بيزوق مصباح بوجه جامعة سيدة الويزي. ما تنسوا عندهم كمان افتر سكول لكل الاهل اللي دوامهم بالعمل طويل. جاردوري كريستال 79-312-760.
2: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو

لكل المستمعين وين ما كنتوا، أكيد عم نرفقكم كل يوم من الستة للعشرة طبعا مع أجواء أغاني حلوة وأخبار وهيك، منكون يعني منعرف كل شيء بهالبلد. بدي بس فوت شوي على السوشيال ميديا. في ترندات، دايما بخبركم عن ترندات. في ترند هلا ماي امريكان جيرل دول، فكره الفيديو انك تفرجي غرض او شيء بتحبه كتير كانك عم تكتشفه من جديد، يعني طريقه فيها نوستالجيا وضحك. الترند طالع بقوه هالايام.

كمان ترند مهضوم كتير، الناس عم بيعترفوا بأشياء بيحبوها رغم انهم بيعرفوا انها شوي غريبة، يعني شوي هيك بخليهم يستحوا. مثلا بيقوموا بالليل بياكلوا، بيفوتوا على السوبر ماركت كرمال غرض، بيطلعوا معهم 20 غرض. الترند هلأ على انستا كتير مهضوم وقريب، يعني انه بتعمل اشياء غريبة وبتحطها على انستا. في حياة

السوشيال ميديا يا ويلي يا ويلي، بس بليز بليز يعني ما تتأثروا، لأنه كله كلام فاضي، كله كلام فاضي. خبرتكم قبل شوي عن هيدا الزلمة البرازيلي اللي حكي مع تشات جي بي تي والاف بي اي، كيف ركضوا واخذوا على الحبس من وراء تشات جي بي تي، لانه في انظمة اليوم بتشات جي بي تي اذا كان في اي تهديد اي اجرام اي شيء بيعرفوا دغري. يا ويلي هلا إيلون ماسك قرر ينافس واتساب، قال لي بدنا واتساب، عنا اكس شات نحن، ايه صار هلا على اكس فيك تعمل اكس شات. بس القصة الحلوة انه تفصيله يعني شوي بيضحك. بصير يجيني واتسابات بدي اقريها ما بدي جنيك بوقف.

كل خليني أذكركم في شيء عم بيصير بهيدا ال يلي بعد ما ضيق روشن من عند تانوس تريدينج بعد ما ضيق شيء من 8 سنين ولا اليوم تانوس تريدينج بيوزعوا منتجات روشن بكل لبنان. اليوم بدي انصحكم بشغلتين، اطلبوا لوفيتا روشن كوكيز على نكهات منوعة، كمان من روشن في ويفر بأربع نكهات، حامو شوكولا بندو وعلى فانيليا، وقريبا نكهة جديدة كاكاو مع فاني سوا. الويفر من روشن في منه 3 أحجام، 4 طبقات من الحشوة، وكل نكهة أطيب من التاني. روشن صناعة أوكرانية، متوفر بكل سوبر ماركت، وفيكن تطلبوا بالجملة من خلال الويب سايت tanustrading.com. وما تنسوا البرومو كود، اكتبوا أغاني 15 بتحصلوا على حسم 15% على الفاتورة.

معنا اليوم استثنى هيان رح نفل هلا أكيد إن شاء الله استمتعتوا به اللقاء سوا مع أغاني أغاني ومن قلب بيروت. بدي أعطيكم موعد مع الله راد بكرة ابتدي من الساعة 6 مع شربل وبرجع أنا بلاقيكم حوالي 7:30 بكرة الجمعة وخلصت الجمعة.

تحياتي لكم وين ما كنتوا. شكرا شربل، شكرا لي رفقنا اليوم دي جي اليدزي، شكرا لك. ملتقى انا بكره، ضلوا بخير، باي باي.

0: now. صارت ستة
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير
2: وعيين يا شربورو عم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم
3: أنا عم بحكيك من أمريكا
4: هلا بشرم الشيخ والله بكيشن بس اليوم اسمع طبيعي مع
1: المادة ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة
3: عقول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها
5: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني
6: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح
7: عجد اشتعنا
1: لبنان رح يرجع المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحل برنامج
8: ولا رح بطل القصلي
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني

بيخلص تبقى الأغنية خالدة. أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليوك، وأربعة من أروع الأصوات الطربية.

0: assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Toyotussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
1: Le week-end, Dayman Rare, مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
2: لو زهقانة كلميني قلبك أي حاجة وانتي بيلي.
1: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.
3: بس تلك شوية.

انت عمورتا الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف تعبورتا تعبورتا انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يا ام سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون تعبورتا تعبورتا لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم

0: الحدود.
1: هو انتوا عليكم تغطى. طب واحد
0: على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 ايلول الساعة 8 المساء.
1: يا راتي اليوم الحلو ده.
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com او بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان.
2: من بعد غمض عين فتح عين. معمول وجرد غاز سبيسيال. انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل. وإلي متري
3: حط القدير تما يزعل.
2: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي. ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.
4: عم حس إني غريبي.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
4: كل ما غني
0: جمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
4: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
4: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
4: تعال نسهر سوا مع بعض شوي.
0: أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: تعرفوا شو أحلى شيء بالصباح؟ إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
2: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
1: نحنا معكم وحدكم سوا.
3: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف وراه واصل مدري لوين.
4: بعدني جاي من السويد وصدقيني ما عم بعرف سوق.
1: أكيد.
5: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
1: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعد يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم تسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: تسمعوا الأغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
6: إحنا شو بتحب شربول، إحنا معك للموت.
1: أسد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج لوين وصلنا.
7: شكله قدام شوي في شي حادث.
1: يا الله
8: مسكر السر.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قدام في هيدي الزهرة طبعا انه ولاد عم بيسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعة انتبهوا.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني

0: شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: بصفر لأنا فيكي صفر عمر ما يرف الجفن.

0: ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
1: اليوم الحلو ده
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند.
2: صار الزمن ما خشيتش من وحدة. الله
0: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: عندكم اعلان يسيب بنسبه استماع 76%؟ بقى لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان. كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: تلاتة أغاني طرب
2: بتمر ساعات بعد الوقت.
0: الأربعة أغاني ريترو
3: حبيبي كده وهوا كده.
0: الخميس عيشوا السهر لايف
4: والهواء طاير طاير.
0: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولت تعبولت تعب،
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبولت تعبولت تعب،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.

بيخلص تبقى الأغنية خالدة. أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليوك، وأربعة من أروع الأصوات الطربية.

0: شقوا برن موديلكم والوانكم.
1: دخل صوتك انت دوا للناس.
2: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومه؟
0: لحظه انا شو بعمل؟
3: اعطيني عبوطه رولات، اعطيني عبوطه حبيبي.
0: يلا ها
4: انت عروس لبنان والله من القلب. هيدا
0: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكم. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: وتذكري حنا الذكرى
6: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدالله.
1: لا لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
2: عم حس إني غريبي
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
2: كل ما غني عم بتندل كل ما أرقص عم بتفلل
3: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
2: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
2: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
4: الدنيا رأيت لي
3: لأول مرة لايف تي في ريميكس.
2: تحكي وتحكي له
4: وانت مش معقولة.
3: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
2: قلب ضعيفة وانت فاكرني خفيفة.
3: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: جنني جنني
3: كل نهار جمعة وسبت الساعة

0: لكم إعلان يسيب بنسبة استماع 76%، بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: كل غنية وإلى عالم الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: تلاتة أغاني طرب
3: بتمر ساعات بعد الوقت.
1: الأربعة أغاني ريترو
4: حبيبي كده وهواه كده.
1: الخميس عيشوا السهر لايف
5: والهواء طاير طاير.
1: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

نهرمه سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبورد تعبورد تعبورد انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون. تعبورد تعبورد تعبورد لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.

الهرم مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت تعبورت انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.

0: صباح كن محبة، صباح كن صبر، وصباح كن أمل.
1: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقبي.
2: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
0: ايه مرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
3: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
0: مثلا الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي،
4: ضبط الحمام طار الحمام.
0: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: عندكم إعلان يسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: شبه البنات
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس.
2: ما بتزع والله مغير علي.
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
2: أنا بدي جن علي الموسيقى علي.
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

0: حليب.
1: محس اني غريبي.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهوره من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويل.
0: حجز التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمي بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية اغاني اغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
0: الويكند دايما غير مع اغاني اغاني. عيشوا احلى اجواء الويكند باغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والاحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. اغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا باروع

0: الهر مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تع بوري تع بوري تع،
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تع بوري تع بوري تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.

0: الحليب.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع.
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح منو.
3: واخيرا احمد سعد ببيروت.
4: وانتو عليكم
3: على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
4: يا راتي اليوم الحلو ده.
3: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان.
5: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني.com وكونوا

0: بدكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: صارت ستة
2: صار بيغدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير
3: وعيين يا شربورو عم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم
4: أنا عم بحكيك من أمريكا
5: هلا بشرم الشيخ والله بكيشن بس كل يوم اسمعك طبيعي يعني مع المادة
2: ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة
6: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها
7: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي لما تكون الإذاعة على أغاني أغاني
8: ميلينا أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح
9: عن جد اشتعلنا لبنان
2: لبنان رح يرجع المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحل برنامج
10: ولا رح بطل القصلي
11: صارت ستة مع شرب السعادة من التنادي الجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني

الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.

لما العيد ما بيخلص تبقى الأغنية خالدة. أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية.

24 أيلول الساعة 8:30 المساء. ميوزيك هول ووتر فرونت. أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: بيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم دو بيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
1: يا راتي اليوم الحلو ده.
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة. أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية.

0: 24 أيلول الساعة 8:30 المساء. ميوزيك هول ووتر فرونت. بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.

0: بتنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: صارت ستة
3: بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
4: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني أغاني.
5: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
6: مرسي لألكم لأنه عم تسمعونا هالموسيقى الحلوة.
3: تسمعوا الأغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
7: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
8: إحنا شو بتحب شربول، إحنا معك للموت.
3: أسد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج لوين وصلنا.
9: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
3: يا الله
10: مسكر السير.
3: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
11: لاحظين قد ايه في هيدي الزهره طبعا انه اولاد عم يسوقوا موتويات.
3: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه انتبهوا.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حط القدير تميزع
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
2: أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني
3: يا حلو.
2: عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس.
3: شو رأيك كالصورة ألف الدنيا والنورة
2: أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند.
4: صلت من مخشلتش من وحدة طلع في
3: أمري كل ولا علي قلبي بيسألني علي.
2: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.
5: لايك ما تفكر الدنيا بقى ولا عنجد.

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one concert.

يا نويل الله صويعتية 100% بنت الشامية. يعني بدي أقلكم إنه بما أنه مبارح نزلت كل شارة مسلسل الأغنية للفنان نادر القتات، فحب دي جي ديدرو بيك نفتتح فيها حلقتنا من ولعاني.

0: جنة روح تخبى.
1: عن جد روح تخبى. بدي لكم يقبرني موديلكم ألوانكم صباحكم مساكم كلكم على بعضكم. كيفكن حبيبات قلبي؟ كيف كان نهاركن؟ بلشتوا تحضروا للويك أند؟ يا عمي قرب، يا عمي شو صاير بالدنيا؟ في شيء مش طبيعي. بعدنا مبلشين التنين وكنت عم بسألكن كيف كان الويك أند. لا لا لا لا، الوقت عم يطير طيران، وصح انه الوقت طاير طيران، ونحن ببرنامج والعاني معنوياتنا كمان طايرة طيران فوق فوق فوق. ومثل العادة ساعة ونص من الضحك الحكي الحلو والطاقة الإيجابية الحلوة اللي بتشبه قلوبكم.

0: طاير طاير ترى. تحياتي لكل اللي انضموا لنا لا يشاركوا بحلقتنا لليوم، كل اللي عم بيسمعونا من قلب قلب قلب لبنان، وكل اللي عم بيسمعنا من برات لبنان عبر ابلكيشن اغاني اغاني. عن جد يعني كانت ويت لاسمع اصواتكم وشوف نهاركم كيف كان. رح بلش اكيد مع فويساتكم مثل العاده. عبد الله الكوراني، كلماتك الحلوه المتواضعه اللي بتنبع من القلب. كاتيا،
1: بونسوار بونسوار
0: بونسوار بونسوار،
1: اهلا مساكم جميعا العاملين من الاذاعات اغاني اغاني، منورين كلكم. احنا ناطرينكم احنا على السمع، وبقول لك رولتي الحمد لله على سلامه اختك ميرو.
0: يي حيات
1: قلبي
0: ولك مرسي مرسي يا كتكوتي، انت خليلي قلبك حبيبة قلبي، شكرا كتير.
2: هاي نول، احنا وسحنا، نورت نورت، وتحياتنا للجميع وتحياتنا اخنك ميلاي اكيد اذا حسما يسعد مساكي مشرف لتي
0: حبيبة مجدلين. شكرا لكم اكيد على السمع، يعني حتى لو منا موجودة بمصر موجودة بلبنان حبيبة قلبي بتقعد بتسمعني بتسمعني بتسمع كمان فنزاتها حبيباتها. غد غود
3: رولاتي، والعين والعين يا رولا حبيبتي، شعلي لك قدني كلها يا رولاتي، من بعد اذنك يا رولا ما نعيد تقلى بعيد مر تقلى، نقول لها ينعيد عليكي
0: طبعا
3: تحميكم، ومن إلا رجاكو كمان يستنلك صحبة العيد، وان شاء الله الكل بدلنه بصحة منيحة، ونعيد عليكي يا تقولة حبيبتنا انت
0: حبيبة قلبي يا غد غودة. بدنا نعيد كل اللي اسمهم تقلى اكيد ينعاد عليهم بعيد مر تقلى سليم على اسمها، وان شاء الله يا رب هيك دايما يوم عن يوم يكون ايامنا كلها فرح واعياد وبسط وسعاده وبحبوحه. لورا مرسي على المي، شفت الي قد ما بحبني ثانكس، بس طار الغطى لهونيك. كمان رح كفي انا وياكم ونسمع النجوتة.
4: نورت نورت طل القمر طل القمر طل الدنيا كلها طلك، شو هالبهوسة لميا، ولك شو هال شو هالدعاية الحلوة الغير شكل، ميك اب جمالك ومالك ورأس مالك، ولك يلا ناطرينك على النار حبيبة قلبي يلا على السما. رولتي جارتي تقلى جارتي تقلى، بدي ابعث لها تحية وعيدها بهالنهار من صوتك الحلو،
0: ينعاد عليك يا تقولة، وان شاء الله كل عيد وانت بألف خير يخلي لك عائلتك كمان.
2: بونسوار ولا
0: بونسوار للو،
2: ان شاء الله يا رب يكون كفيت نهار حلو، وقربنا على الويك اند وقربت الشتويه، عم بيقولوا جاي جماعه الجاي شتي اكثر من هديك الجمعه اللي شتت فيها
0: يا عين.
2: وتحيه كمان لمدام تقلى شمعون، ينعاد عليها تعيش باسمها
0: اكيد يا الي، من وجه تحيه ل اكيد حبيبه قلبي تقلى شمعون، ولكل اللي اسمهم تقلى بمناسبه عيد مر تقلى افرام.
5: هاي لولا اليوم قبل الظهر كنت قاطع قدام الاذاعه، لو بعرف انه انت بهالوقت بتكوني بالاذاعه كنت طلعت لعندك وعملنا قعده صباحيه.
0: يا الله
5: يلا يعطيك العافيه والسمع
0: حبيبه يا افرام، عن جد دوماج دوماج. توني ملحم مثلا نور، احترام القانون لازم يكون على الجميع مش على المواطن الضعيف فقط، ما في مواطن درجة أولى ومواطن درجة تانية، الزعيم المسؤول الضابط والعسكري كلهم تحت سقف القانون مثل أي مواطن. قيمة الدولة بتظهر لما يكون القانون واحد على الجميع وما يكون في امتيازات ولا مواكب ولا تجاوزات على حساب الناس. المواطن بده عدالة وكرامة ومساواة مش تمييز بين إنسان وآخر. الدولة القوية هي الدولة اللي بتحمي حقوق شعبها وبتطبق القانون على الجميع من دون استثناء. صح كلامك يا توني ملحم، شكرا لألك. بحب توني شو بيكتب.
6: أحلى بونسوار، أحلى بونسوار لرولا.
0: بونسوار يا إلي بونسوار،
6: لكن نهارنا بعقيد بسماع صوتك وسماع المستمعين اللي عم يحكوك، لك احلى مساء لكم كلكم. الله يخليكم لبعض يا لولا ويخليلك اخواتك ومحبينك واهلك.
0: ثانك يو.
6: ان شاء الله تضلكم مجموعين بالفرح يا رب.
0: شكرا كثير يا الي، والله يخلي كل عيال عيالكم، لانه انتم بتعرفوا انه بالنسبه لي انتم عائلتي الثانيه، فالله يخليكم كمان لإلي.
7: والعاني والعاني
0: مرهوم حاكيني
7: مع لورا ومع نوال، يعطيكم ألف عافية، ومع الباقيين بدون تسميه. رولاتي مرمورة حلوة مثلك؟
0: ييي برنا موديلة وألوانة، مرمورة أحلى مني بمئة مرة، بيقدي قلبها الحلو الحنون. كمان أنيس
8: مساء الخير رولا.
0: مساء النور.
8: كيفك؟ ماشي الحال؟ كله تمام
0: الحمد لله.
8: احنا على السماء. أول شيء بدي عايد تقلى جارتها لكاتيا، وتقلى صاحبتها
0: لنجاة،
8: وتنعاد على كل اللي اسمهم تقلى، وإن شاء الله ما أكون تقلى عليكم يا جماعة.
0: ينعاد عليهم يا أنيس. أنت وإخبارك يا أنوس ما طبيعي. بالنسبة للشتاء طبعاً نحن منضل نقول إنه الشتاء بركة، بس مذكرين سنة الماضي واللي قبلها كنت خبركم انه كل ما غسل السياره بتشتت الدنيا. ايه هيك صار فيا اليوم، غسلنا السياره امبارح انا طالعه من الباركينج لاجي على الاذاعه، شتت الدنيا. سيارتي كانت سوداء صارت بوينتيه اسود وابيض. اكيد في غير كتار، بس يلا مثل ما بتقول اليسا اتس اوكي.

0: الشتوية يا شو حلو كنكن رح كفي كمان مع أبو عمر
1: المرور الغالية
0: حبيبي
1: قلبك عيوني أنت والله
0: عظامي
1: هيدا عم نحضر للبرد زي السبت قلبي بزرقة بزرقة
0: حبيب قلبي الله يخلي لك إيهن إيه شو أول عيد ميلاد لإلهم لعمر وميان فإن شاء الله بيتربوا بعزكن يا رب
2: رولاتي وحي طلع أنا وياك يمكن مثل بعضنا بالسيارات أنا كل ما بغسل سيارة حتى لو بعز الصيفية من شي جمعتين كنت طالع على الجبل ومغسل السيارة بالويك أند طلع في ببلوني أسطر منزوع على الطريق والدنيا كلها مي ما بقي حدا إلا ما طرشني رجعت السيارة مثل ما كانت
0: شفت يا برهوم عندي مشكلة أنا وغسيل السيارة وأدمني منقنفة كتير بنقهر يعني بحسها كأنه الشغلة شخصية علي ف ولا وبزقت يعني هي ما شتت هي بزقت بس تا بنكيف فيي انه مغسله سيارتك خدي لقلك وي كانت بس بوينتي اند ذاتس ات ولا وقطعت من الحازميه على الاشرفيه مشمسه انه بدك تعتبرني انه هي مكيف فيي ولا لا مكيف فيي
3: هاي رولاتي
0: هاي
3: منيحة كيت عم تحكي
0: حكيت
3: نحنا سمعنا غنية المسلسل وكانت كتير حلو and we cannot wait تنحضر المسلسل
0: حبيبة قلبي يا كيت
3: هاي رولاتي كيفيك منيحة كيت عم تحكي نحنا سمعنا غنية المسلسل وكتير متحمسين تنحضرك
0: حياة قلبي يا كيت أنا كمان محمسة مثلي مثلكن لنحضر بهو الست لميا لأنه عن جد يعني إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لح تحبوه كتير بس اشتقنا وبحاجة إنه نحضر شي يضحكنا مش يبكينا كمان رح نسمع
4: أمي بونسوار
0: بونسوار
4: كتير كتير ناطرين الست لميا والغنية عليك متطابقة مليون بالمية
0: يا الله مرسي
4: الله يخليكم وإن شاء الله يا رب مسلسل تاني وتالت ورابع
0: إن شاء الله يا رب
4: ويصير منه أجزاء لأنه مسلسل روعة حيكون أكيد بوجودك ست رولا
0: حبيبي
4: موسي
0: مرسي كتير كتير على هالمحبة يا الله يا الله كانت ويت لحتى أسمع رأيكم بعد أول حلقة من بهو الست لميا بخصوص الشتاء أوكي فهمنا اليوم شتت نقطت أما بخصوص الإنترنت اللي مبارح انقطع الإنترنت بكل ما انقطع عندكم؟ ليه عنا بالحزمية؟ كانوا عم بيزبطوا نحنا شوي عالي أبصر شو كانوا عم بيعملوا لحتى انقطع الانترنت 5 ساعات مبارح وهيدا شكله أنا طرقته عين لأنه شكله الانترنت هلأ عم بيروح بلشوا فينا مبارح اليوم بالأشرفية لنشوف يلا لا مش حاله
5: بونسوار رولا كيفك تمام مش الحال معك علوش
0: هل علوش
5: قال انا بحبك انا بعبد سماكي نحيلة خصر ما عندك سماكي
0: الله
5: اجعليني في بحر حبك سماكي صيبيني برمش عينك والهدايا تحية لك ولكل اللي عم يسمعنا
0: ولك تحية يا علوش على هالصوت الحلو بدك زلغوطة بدك فرقع واس زقيف عن جد اسم الله عليك على هالصوت يا علوش شو بشتاق وشو بحب انه كان في حدا اسمه رواد كان دايما يسمعني وكان دايما يغني لنا بصوته الحلو هلا صار كمان علوش عم يبعث لنا بصوته عن جد مرات بحب كتير اللي صوتهم حلو هيك يسمعونا هالأصوات الحلوة يطرقونا موال مقطع من غنية ردية شي هيك يفرفح لنا قلبنا تسلم للسيارة السوداء وصحبتها الغالية شكرا لك حبيبي انت كمان منسمع لغدغودة بس صدقوني ما عم بمزح انه الانترنت هيك شوي بطيء يعني عالدعسة هيك تقي. اخ هالبلد

0: انه قديه نحن بنشتغل ايد وحده خمسة وخماسة ما شاء الله خمسة بعيونه. الله يخلينا لبعض ونضل ايد وحده ليضل هالبرنامج ولعان بنكاهي بالاعادي. رح كفي اسمع غادة.
1: يا رولاتي عم تولعينا حطينا هالدعايات تبع بهوسة لميا ونحن ناطرين ما بتصدقي يعني مش مصدقين انت نبلش تنحضره وانا اكيد رح يكسر الدنيا خاصة انت بحضانتك بطولتك ويقبرني الله اللي خلقك. نحن ناطرين وش ما نقلك ما نقلك بو ويكاند بركي بقدر نحكي ناكي رجعنا يلا ان شاء الله ويكاند حلو يا رب يا رولا واكيد انا معك بعدني على السما.
0: حياة قلبي يا غدغودة وبعرف انه رح تروحوا على القداس وكل حدا رايح على القداس يذكرنا بصلاته بتقولوا لكل عائلة ولعانة. اوكي اشتقت لك انت اميرة بكل شيء بحبك بحبك بحبك صندوقان. شكرا لك يا صندوقان وانا كمان بحبكن قد الدنيا. انا بقول المسلسل ما رح يكون حلو رح يكون كتير حلو يا زوزاية انتو اللي ما في احلى منكن وبتقلي انها كتير محمسة. انا محمسة اتكن عن جد لشوف هيك شو الرياكشن تبعيتكن وقدي رح تنتبهوا على قصص. بكرة رح أبقى أسألكن حأسأل كل واحد فيكن. رح نكفي حلقتنا من والعانة ولكن رح نتوقف مع أول بريك. من بعد البريك رح ننتقل لموضوعنا لليوم. بس موضوعنا لليوم أنا أكيد أنه الكل رح يشارك فيه. بريك ومنرجع.
2: برنامج والعانة مع رولا شمية. بريك ومنرجع.
3: تبرد تبرد تبرد تعبولد تعبولد
4: نهرمو السكر او ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فوراً على مصباح LED هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.

0: نقاط متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. برنامج والعالي مع رولا الشامية بيكمل معكم.
1: ولك ألو،
0: تواصلوا مع رولا شامية ببرنامج والعاني على الواتساب 719-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: في معكم يا أحلى عالم بالعالم يا غوالي، ومع فويسيتكم قبل ما ننتقل لفقرتنا الأولى بحلقتنا لليوم.
1: الأول أصلا بين واضح، مش نقول شيء على الشغل وهيك كمان الراتب آخر الشهر، بين من قلبكم إنكم بتحبوا بعض عن الصدق وبتشتغلوا بالصدق، فعن جد كتير بحترم هالشيء فيكم يا رود، والدعاية من المسلسل كتير لحبة.
0: مرسي يا مجدلينة. طبعا أنا بقول لهم دايما بكل الأشغال بكل الوظائف، اللي ما بيشتغل وبيحب شغلته بيشتغلها من قلبه ما بينجح فيها.
2: ولدتي على سيرة المسلسل، حبيت أنه الإنتاج لمروة جروب. مروة جروب أنا بتابع كتير ومسلسلات من أنا وصغير. مروة جروب رفقتنا بأنجح المسلسلات، يعني بتخيل ذكر يمكن فاميليا، أحلى بيوت راس بيروت، يمكن كمان طالبين القرب. فهيدي الشركة كتير بتخص اللبنانية بالمسلسلات أو بتنوع، يعني مش إنه الشركة بتجيب دائماً نفس الأشخاص دائماً نفس الأشخاص، يعني مش عم بلطش، بس إنه لو حتى لبنانية بس خلص في عندها 6-7 أشخاص لازم كل سنة يكونوا موجودين. تحية لمروة جروب.
0: أكيد بدي وجه تحية كتير كبيرة لمروة جروب وتحديداً للأستاذ مروان حداد، لأنه الأستاذ مروان هو من أول الناس اللي عملوا المسلسلات اللبنانية واللي نجموا نجومنا اليوم من وراء الأستاذ مروان، من وراء مروة جروب، من وراء المسلسلات اللي كانوا يمثلوا فيها. ف يعني أكيد إن شاء الله يا رب دايما الله يوفقهم لحتى يقدروا دايما ينجوا بهالوقت الصعب بلبنان. إنتاج محلي يعني اليوم كتير صعب إنه شركة إنتاج ما عم تقدر تبيع لبرا لتفوت مصاري، عم تقدر تنتج، وبعده المسلسل اللبناني بيور لبناني بعده صراحة نمبر ون. فكمان بدي أقول لهم يعطيهم ألف ألف عافية، وبرجع بذكر أنه نجوم كتار عم نشوفهم اليوم هن بداياتهم كانت بشركة مروة جروب. كمان على سميرة.
3: بونسوار لطيف.
0: بونسوار سمورتي.
3: على سيرة الشتاء رح غني لك هالغنية.
0: يلا.
3: قديش كان في ناس على المفرق تنطر ناس.
0: الله يا سمورة.
3: وتشتي الدنيا.
0: أيوة.
3: ويحملوا شمسي.
0: صح.
3: وأنا بأيامي صحو ما حدا نطرني.
0: إن شاء الله عمرهم.
3: ما حدا نطرني.
0: مشحرة يا سميرة. إن شاء الله عمرهم ما ينتروك وهن يسر لهم. برافو سمورة. ميشو.
4: هاي هاي رولاتي.
0: هلو هلو.
4: موديلك وألواني.
0: أنت أنت.
4: أنا بعدنا نسلم من حريصة كنا عم نزور.
0: يا حبيب قلبي إن شاء الله مقبول يا رب يا رب يا رب. في أحلى منا، في أحلى منا. هاي رورو موديلك وألوانك ميسيو كتير كم يوم، ورح ترجع تنور الشاشة من جديد. الدنيا ويس شو مش ساعتني من الفرحة أخيرا. بحبك كتير، وأنا كمان يا لانا بحبك كتير كتير يا حبيبة قلبي. كمان نسمع.
5: مساء الخير.
0: مساء الخير أبو الزوز.
5: مساء الخير لكل المستمعين. تأخرنا شوي عليكم أشوف سؤال.
0: كان بعد ما سألنا يا الله كل مرة نفس القصة نفس الشيء أبو الزوز.
5: لازم نشجع على سميرة ونعمل لها غنية خصوصي.
0: لازم نعمل لها كونسرت.
5: أشياء سترولة مضبوط ولا لا؟
0: لازم نعمل لها كونسرت. راح عليك علوش على صوته الحلو كمان.
6: مظبوط رولا مظبوط. تحية عن جد لمروة جروب، عن جد ما هو حق اللي قال انه هول المسلسلات اللبنانية. برافو علي، حكي مظبوط. مش هيدي الشركة ذات الممثلين زهقونا، لا لا لا، عن جد انا شابوبا. تحية عن جد لمروة جروب، وكلكم اللي عم بتمثلوا كلكم كلكم كلكم كلكم بتعقدوا كلكم كلكم كلكم بنحبكم يعني. يلا عليهم.
0: حبيبة قلبي يا نجوتا كمان بدي وجه تحية من القلب لمخرج المسلسل مكرم الرئيس. يعني ما بقدر قلكم قديش الشغل مع مكرم بيطير العقل، لأنه هالقد بحس بالممثل، هالقد بضل على الأرض بكل المشاهد، عنده الروح تبعيته اللي بيعطيها للممثل عن جد ليقدر يعطي من قلبه. وما عنده مشكل انه يعيد اذا كان الممثل منه مرتاح، بيضل يعيد له المشهد لحتى يريحه ويطلع المشهد مثل ما لازم يطلع. فتحية كتير كبيرة للمخرج مكرم الرئيس، وكمان بدي اقول تحية للكاتبة داليا حداد، كمان داليا كتبت قصة كتير كتير حلوة، عم حمسكن عليها وبعد ما طلع على الهواء، بس بكرة بنحكي تفاصيل أكتر، بس إن الله راد يبصر النور.
7: والله يا رولا انت نجمي كمان، نجمي ما نجمي محترمة وفردة وجودك، ويتمنوا عليك الكل لانه انت بتستاهلي كل خير يا رولا.
0: حبيبي يا
7: رولا.
0: يا إلي حبيبي،
7: والدعاية كتير حلوة تبعت المسلسل، صدقيني من قلبي عامل لك اياها،
0: خلي لي قلبك،
7: الدعاية كتير حلوة. انت انت منورة البرنامج ومنورة المسلسل.
0: يا حبيب قلبي يا قليل، البرنامج منور بوجودكن عن جد، يعني ما بقدر قلكن قدي بيسعدني اسمع فويساتكن، وبيسعدني وبيعطيني قوة وشجاعة أكتر بس اسمع محبتكن.
8: رولا بدي قلها للسمورة إذا كانت عم توعدهم وما توفي مثل ما وعدتنا بمرتبان التين،
0: بعدنا بالتين
8: أكيد ما حدا رح ينطرها بس نحن على الرغم من كل شيء منضلنا ننطرها للسمورة.
0: أكيد يا أفرام بعدنا مذكرين التين والتين والمرطبين والكبيس ما في إلا بتوعد وما بتوفي.
9: يعني من بعد ما فيروز سمعت هالغنية قررت تمحي كل أغنية عن يوتيوب عن كل بلاتفورمز بالعالم وفتحت محل خضرة على الدورة.
0: يا الله
9: كل واحد عنده كاسات جاي تكسر له إياه.
0: يا الله كله بس من ورا السمورة يا عمي، السمورة ما في غيرها، ما في منها. أيوة 100% يا أبو عمر، بتصيبها بتصيبها.
10: بدي عم حضر تيبا من هلأ للسبت، وأنا شو أخذت بالي اليوم الجمعة. أخ يا رولا أخ، والجامعة طيب بزيد الواحد 500-3000 دولار، نعم بدي يكون بعد في نعال. بنت عم حضر تيبا من هلأ للسبت، وأنا فكرت اليوم الجمعة.
0: يا الله
10: نعتذر منكم عن جد، وحياة الله كنت تضغط، الله يساعدنا ويلا نحن معك يا رولا حبيبتي، نعتذر.
0: غدغودة كلنا بالهوى سوا يا حبيبة القلب، لأنه كلنا عقلاتنا مانا معنا. ننتقل لأول فقرة لحتى شوف هيك هضمتكن.
11: موضوع اليوم،
0: اليوم صراحة عندي سؤال لألكن، بدي أعرف من كل واحد منكن شو الشغلة يلي بتعصبكن وبتستفزكن بشكل مش طبيعي. يعني مثلا في ناس صوت العلكة لحاله بيطلع لهم ضغطهم، تطقيش العلكة لحالها بيوقف قلبهم، في ناس ما فيها تسمع صوت عالي بتهستر، أو يمكن في شغلات تانية صغيرة كتير بس بالنسبة لإلكن بتكفي إنها تخرب لكم نهاركم كله. خبروني شو الشغلة يلي بتعصبكم وبتستفزكم كتير. أكيد جاوبوني على 719-9-9-9-9، ولكل اللي حابب يتصل فينا على 01-322-1000 ناطرة أجوبتكم.

0: اتصال. الو
1: الو مساء الخيرات.
0: اهلا اهلا عبد الله مساء النور.
1: يستاهل المساء. كيفك يا قلبي؟
0: الحمد لله. كيفك انت حبيبي؟ خلي لي اياك يا عبد الله.
1: انا اللي وصلني هذا صوت صوت لوحه المفاتيح بتاعت الموبايل.
0: شو هي
1: هذه؟ صوت لوحة المفاتيح تاعت الموبايل، كيبورد.
0: ايه تك تك تك تك تك تك تك.
1: ومشان المسلسل ما لحق لك الا خلص. ومبروك لشادي وميرا، وجابوا لنا لميا الصغيرة بخيل قلبه.
0: ييه الف مبروك. الف مبروك يا عبد الله من اللون. وكمان بدي اقول لك مرسي على محبتك وعلى الكلام الحلو كتير اللي بتكتب لي. شكرا كتير لك.
1: تسلمي.
0: مرسي عبد الله. باي باي. كمان رح كفي اسمع ابو زوز.
2: افرام يا حبيبي، انا من سنة الماضي ناطر المضمين التين. وانطور يا معلم، ناطر تحت الشتي بعدنا، والصيفية وشتي. والله يا سترولا انا ما بعصب بس بنزعج، يعني انه تصوري بيقطع حد منك مطوب العربية، انت راح بالعربية على اساس انه راوقة، وبيقطع من حد منك بنقزك او عربية من هول العربية السبق من
0: اللي لاغمين الاشابمان تبعها.
2: يعني قطع من حد منك شي طيارة صاروخ،
0: صح؟
2: عن جد شي بيفزع، يعني الله يستر. ما ما ما, ما بعصب بس بنزعج.
0: ايه هيدا شيء مستفز جدا جدا. ان شاء الله يكون يا رب عم بيسمعنا في واحد معه موتو لغم له الاشابمان تبعه بمرتقله بالحزميه، وكل يوم ما بيحليله يقبرني الا انه يعطيها هيك، يفتح لها على الساعه 2 الصبح. كيف واحد بنط باربعته؟ يعني جربت كذا مرة انه اقدر اتلقط فيه صور الموتو بس تنقدر نتشكى عليه، ما عم تزبط معي. اوقاته كتير مش متل اوقاتي، يعني بكون نايمة وبنقز، بس هيدا الشيء كتير مستفز.
3: ولا يرولا انا الارجيلة ما في اسمع صوتها وريحة الدخان والشخير، هاو هن هادولي اكتر شيء بزعجوا.
0: بس هول هن. يي يعني ما فيك تروح على قهوة.
4: رولات يا رولات، يسعد مساك.
0: يسعد لي مساك
4: وكل المستمعين.
0: شكرا.
4: استوقفتني شغلة هيك، تعالى بحضر على التيك توك. طلع لما كنت طلع السكتش صغير هيك، انت وعادل وعباس لما كنت انت ساكنه بالطابق الرابع وهني بالطابق الثالث، وقاعدين على اساس اني قاعدين عم بخششوا.
0: ايه
4: اذا بخبرك عدت المشهد اكثر من 10 مرات، صدقي وحياه الرب كثير حلو، كثير بتجنني. روعه روعه، انت وعادل وعباس كلكم بتجننوا.
0: حبيبي خليني قلبك. ايه في كثير سكتشات هيك لما الواحد بيرجع بيحضرها بيضحك من قلبه كانه مش حيضرها قبل.
5: رولاتي، كان في عندي شخص بالمستشفى كان هو عم ياكل بتقمس بيطلع صوت كتير وانا مستحق له. فمره كنت قاعد انا وياه قلت له يا زلمه، في اشخاص بتقعد معهم يا زلمه هن وعم بياكلوا بتقمسوا كتير بيوتروك. قال لي عجبك هيك؟ قال لي وانا هيدا اكتر موضوع
0: بيستفزني.
5: هذا اكتر موضوع بيعصبني. قلت له ما هيك؟
0: ما هيدا هو بيكون مش منتبه على حاله يا ابو عمر. انا كمان بيوتروني اللي بيشربوا من الكبايه او من السوب بالملعقه وبيشرقوا، يعني هاي ما في ازعج منها. رح نتوقف مع كمان بريك كتير قصير وبرجع بسمع كل فويساتكم موديلكم الوانكم.
6: برنامج والعالم مع رولا شمية، بريك ومنرجع.
7: تبرد
8: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز. مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول، رح تحصلوا فوراً على مصباح LED هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم. بيخضع العرض لشروط خاصة.
1: ساعة

الحليب. لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة. أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هارود فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية.

0: 24 أيلول الساعة 8:30 المساء. ميوزيك هول ووتر فرونت.
1: برنامج والعالي مع رولا شمية بيكمل معكم. تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعاني على الواتساب 719-89-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: رجعنا معكم لنكفي حلقتنا من ولعانة لليوم. رح كفي واسمع برهوم.
1: رولاتي بتصدقي انه انا ما عندي شيء بيزعجني ابدا، يعني مثل كأني جاي من الأسكيمو. تلج تلج.
0: اسم الله عليك يا برهوم. بلا حسيدة بلا حسيدة بلا حسيدة
2: يا رولاتي. منين بتجيبي لي على المواضيع؟ ولك أنا شو بعصب من صوت الأرجيلة بيرجف قلبي بس اسمعها، أو حدا عم ياكل وبتقمص، بياكل وبتقمص. اوكي يا دلة يا دلة، ان شاء الله ما يكون جوزي عم يسمعني. قبرني الصوت لك، قبرني صوتك بس تغني، ما تعبوا معك اعصابك لك، قبرني صوتك
0: حبيبتي انا
2: ليه بلا. قبرني رب الله، لكن لازم ولا غنية تقطع الا ما تغني مع
0: يا حياة قلبي نجوتي. اي لاف يو حبيبتي. انت
1: رولاتي رولاتي احلى عالم
0: عمره.
1: انا اول مره بشترك بالبروجرام، انا عاده الصبح مع شربيل، ولا حصير معك.
0: اهلا وسهلا.
1: مدامتي كتير بتزعجها التقمسه بالاكل.
0: والله كلنا هيك كلنا هيك كلنا هيك. نور البرنامج بوجودك. وسلم لنا على المدام.
3: والله يا رول انا شيء بيستفزني وقت بكون واحد عم ياكل بيتقمس وصار على كلمه بيتدشى ما بيقول باردون. هول أشخاص بحس حالي بدي ما بعرف سيتنهم لحد شوي صراحة.
0: تقمسة شكلها كلنا بتوترنا وبتعملنا بالأعصاب.
4: رولا أنا الشغلة بتعصبني بتستفزني هي العلكة، بتطيش العلكة والبوالين تبعول العلكة بتعصبوني بشكل مش طبيعي، يعني ما بقعد شايف قدامي. هاي بكل صراحة
0: 100%.
4: مرة عم قول لحدا بيقربني عم قول له عمول مع عملها المدام عملي معروف ما بتعش بالعلكة، ما تعمل بولين، ما بتعش بالعلكة، ما بتعش بالعلكة، بقيت بتعش بالعلكة. بعد شوي قلت خلص اوكي، رجعت تاني مرة وثالث مرة ورابع مرة، اخر شيء لا شعوريا بدون انتباه ما كنت بقصدها صفقت عتمها.
0: يا ولا ولو يا إلي في ناس برو، إلي في ناس كتير برو بالتطقيش، يعني بتصير تلعبها من اليمين على الشمال مع تطقطق أسنان، عرفت؟ هاي رولا كيفك معك يا علا؟ أنا كتير بيستفزني لما حدا يعطس قدامي و شو هاي؟ وتعلق معه العطسة بيوتر لي أعصابي، يعني اللي بيصيروا ورا بعض علا ورا بعض. كمان عم نسمع بولا.
5: رولا مصواريك.
0: مصوار.
5: طمنينا عنك، شاء الله كل شيء منيح.
0: الحمد لله.
5: يعني قد ما بدي أقول لك أنا مشتاق لك قليل، فطمنينا عنك، شاء الله كل شيء منيح.
0: وينك يا زلمة؟
5: أنا عطول بشوفك مثل العادة، حدا كتير حلو، حدا كتير مرتب. كل الصور بشوف لك اياهم وكل شيء بتعملي ونشاطاتك، المهم انت تكوني منيحه وانا كثير اشتقت لك وكثير كثير كثير كثير بحبك.
0: وانا كمان كثير كثير كثير مش شوي اشتقت لك واشتقت لصوتك وبحبك قد الدنيا، وميرسي على كل كلمه حلوه بتقول لي اياها. وما تبقى تغيب غيبات تشرين مدري شو بقولوا كوانين، انه بدنا نسمع هالصوت الحلو.
2: أنا السنة عم بعمل مربى الفرنس.
0: خلاص بقى سميرة هلكتينا، ما كنت تعرفي تعطينا هالمربتين.
2: كل واحد بين مربى فرنس إذا ما إجانا شيء من الله.
0: إيه إيه إيه صدقناكي.
2: الشيء اللي بيستفزني اللي بيقعد وما بيوصف.
0: 100% بيستفزني أنا، بيستفز أفرام وبيستفز العالم كله. هاي رالف سافا. يا الله ما أهضمك. كمان هاي رولا I'm listening to you from Tripoli. حسن درباس تحياتي لك يا حسن. تحياتي لكل اللي عم يسمعونا من تريبولي من طرابلس، اللي رايحة عليها بكرة لأحضر عرس إن شاء الله أوصل بعد الحلقة.
6: تهنى يا قلبي تهنى.
0: الله.
6: وأجمل فناني عنا، ان شاء الله بتعود الايام يا رولا بنرجع مثل ما كنا.
0: امين يا رب.
6: لكي انا بدي اقول كلمتين يا احلى فنانه واحلى اعلاميه، شو ما عملت القوى الامنيه عن جد من الا ومن شد عقيده ومنقلهم يعطيهم ألف عافية. اليوم اللي بتكتك محمل أربع خمس أولاد ونسوان وما بعرف شو، طيب هيدا مع زحطة فريم راح، طيب هالموتوسيكل اللي محمل أربع خمسة، طيب هل مش قانوني وبلومه القوى الأمنية والدرك لما بتوقفهم؟ ولو خيم شيء نظامي وقانوني وكل العالم تحترمك وبتقدرك
0: طبعا.
6: يعني 12 بالليل مارق بحي وفتح لي مسجلة على مدى صوته، هيدا ازعاج ولا لا؟
0: طبعا.
6: في ولاد مدارس ما اليوم بلوموا الدرك لما القوى الامنيه بتقوم بواجبها، عرفتي كيف؟ ايه بيقولوا والله لك لا يا حبيبي، القوى الامنيه ما بتتسلبت احدا والدرك ما بتتسلبت احدا، انت مخالف بدك تتحاسب ونقطع السطر، خلصنا هون بس. يعطيك الف عافيه احلى مدام رولا شميه
0: حبيبي،
6: تحيه للجيش اللبناني للقوى الامنيه للقوى العسكريه على ارض الوطن.
0: تحيه لهم وتحيه لك سامي كنعان. كمان بيصيروا ماشيين بسيارات وبموتويات منا ما عليها نمره، وكمان بيصيروا يتمزرطوا.
7: لا يمكن ما تصدق يا رولا، اول شيء بنصلي عليك
0: يا عمي يا وفي، وينك يا عمي؟
7: أكتر شيء هيك بيزعجني أنا بيستفزني بالأصوات، ممكن حتلاقي شيء غريب، يعني لما يكون في حدا ماشي هو خطيبته تحت الشمسية، عرفتي كيف، وهي متكمشة فيه وبتقول له خبيني خبيني شو ما ينزل علي نقعد الشتاء، طبعا شو عم تتخانقوا على الشمسية؟ كل واحد ينقب يجيب شمسية وخلصوني من عرفكم على الصوت، هو بيقول له تدفي فيه تدفي فيه، خلص يا خلص يا روميو خلص.
0: البسة كنزة نبرة يا وفي، اشتقنا لك واشتقنا لصوتك. هاي رولا كيفك؟ انا كل ما اكتب هاي ببين من بعده رولا، رح ابعتلك سكرين شوت. لحظة، هاي رولا، هاي رولا كيفك؟ العلكة. اوكي، هيدا الشيء لانه في تايمر لل disappear messages، that's why I think so. بيوترني ريحة الجسم خاصة بأماكن عامة. ايه هيديك قصة نظافة صراحة شو بنعمل. جورج دو باري، tu m'as manqué beaucoup.
8: Bonjour Roul, kifik.
0: Ça va?
8: بيقولوا غيبات نوح. ما تبقى تغيب غيبات
0: نوح. صح.
8: مثل أنا مثلاً أوقات.
0: 100%.
8: شوقت عطول. إن شاء الله نار حلو وكل شيء يكون منيح.
0: لا لك.
8: أنا مفقوس لأنه مضطر نرجع على فرنسا بكرة. ملحق وصلت لفيل.
0: يا الله. يا الله يا جورج، يا عمي مش عم نكسبك ولا مرة، مش عم نقدر نشوفك.
9: وأنا كمان وأنا كمان توعدي ما بتوفي، وأنا كمان
0: كمان أبو الزول شفت؟
9: بنحبك يا سميرة، بنحبك على هضامتك على ضحكتك على كل شيء.
0: يعني قصده يا سمورة بنحبك، انجبتي معك انجبتي هالمرطبين التين ولا مرطبين الفراز ولا ما جبتي، بنحبك. هلا فهمت يا علي يا علي. لا لا لا ما بصدق. I got you. هلا انتبهت لتحت. لحاله بيكتب رولا، بس تحط هاي بيكتب لك رولا. يا الله تليفونك بيفهم وحياة الله. على كل حال يلا، في عوايد كتير ثقيلة ومستفزة، ان شاء الله هيك اللي عنده عادة ثقيلة وبتوتر الاشخاص الباقي بدكم يشوفوا انه هيدا ما ساعاته عم تزعج الآخرين، مهنة من اللي فيه معلي ما بيشوفها. Anyways رح ننتقل لفقرتنا التانية.
10: شو بتعمل لو؟
0: شو بتعمل لو تليفونك فجأة صار يحكي كل أسرارك بصوت عالي؟ خبروني مين بينتحر؟

هي أنا بسام العلي من شكة عم بسمعك، مبسوط فيك رولا منورة. شكرا لك بسام، وتحياتي لكل حبايب قلبنا بشكة وبالشمال. لي بقلنا بقوص حالي حشاء الله. كارثة، خربان بيوت.

0: لنشوف.
1: هاي رولو. هلو. انا بنبسط بظل غير لانه قدر يقول اللي انا ما قدرت اقوله بالحقيقه. يقول يلا يكبن
0: يكبن يكبن خليهم يسمعون وينقهروا ينقهروا من الملكه. هلو رولاتي، انا مش بس بنتحر، بحره قبل ما ينتحر، قبل ما تنتحي. اوكي لا جنون هيدا التليفون، شو حامل اسرار
2: يا مشحر. انا شو بعمل رول؟ بروح على البحر بكبوا المي.
0: بتكبوا بيكون حكي اوريدي وفي
3: كن اول واحد بالعالم بلع التليفون دغري.
0: هل بيقولوا شو بيك بتقول لهم بالع تليفون؟ كانوا من زمان لما واحد يحكي كتير يقولوا له بالع راديو، هلا رح تتغير، راحت ايام الراديو بدك تبلع التليفون.
4: هلا اذا تليفوني هيك صار يحكي بصوت عالي كل شيء ولا بزلغت بالصيني؟
0: نيهاو. انا ما عندي اسرار، بس اذا صار هيك بكسره دغري عمره ما يرجع. شكرا لك عبد الله. كمان رح نسمع اميلي.
5: Hi Dula, how are you today?
0: I'm great.
5: Anna, I love you so much.
0: يقبرني هالصوت.
5: My name is Razin.
0: يا رزين؟ يا حياة قلبي. أول شيء I'm so happy to hear your voice and I love you so much and I wanna hear you again and again and again and again. Okay? I love you. كمان نسمع فويس.
6: هاي رولا، لازم دغري الواحد يكسره، يعني ما يفكر مرتين،
0: ما ياخذ وقت، يعني دغري على كعبه يطبشوا للتليفون. كمان نسمع فويس من برهوم ولا من إلي لح بس ناطره لينزل ليعمل لود. مش معقول الانترنت جايز.
7: معي المشكلة يا رولا، المشكلة ده التليفون صوته عالي بيفضح اللي بيكون نايم وبيحكي بنومه، هونيك الكارثة.
0: ما تجيب سيرتي إلي،
7: وخاصة إذا كان حواليه ناس قاعدين أو مرته قاعدة حده وبيخفى وبيحكي بنومه، هيدا شو بيصير فيه يا رولا؟
0: إلي اسأل مجرب وما تسأل حكيم. أنا من الأشخاص اللي بيخبروني، يعني مثلا اختي اليوم عم بتقلي انه انا الصبح سمعتني عم بتضحك بس انا ساركاستك واي، يعني قلت لها بكون نايمة معصبة من شغلة وفايته فيها. انت كمان لورا بتحكي انت ونايمة، شو عنا كتير قصص انكم من انا وياك. لا بس هيدا جرسة رح خبركن هاي الخبرية بس اضحككن. كنت مسافرة مع صديقتي هلأ بسفرة الصين، فأنا حدا ما بحب الضوء الصبح، يعني ما بقدر شوف الضوء قوي بعيوني لما فتح عيوني، وهي حدا كتير بيعبق فبتحب أنه أول ما تفتح عيونها تفتح كل البرادة وكل الهيدا. وأوضتنا كانت كبيرة وكلها زيز، يعني بينقح تنقح الشمس ببوبو عينك. فتشرعت أنا وياها أول نار وتاني نار، يا أختي ما فيني حط الضوء بوجه أول ما أوعى. هي كله هاي تاك الأوضة، يعني على الزرار بتطلع وبينزل كل شيء. انتزعت الكبسة، بقيت البردية فوق وما كانت تسكر. هاي بالليل شمتت فيها وصارت تقلي ها مزقيمك هيك، قد ما ضليت تنقع الضوء انتزعت الهيدة. وكان مأخر الوقت دونك ما فينا ندق على الريسبشن، ما نجد يطلعوا مدري شو. تاني نهار بوع الصبح بقى عم تضحك هي، طلعت فيي قالت لي بتعرفي انه انت بتحكي انت ونايمه؟ قلت لها انا بعرف بيقولوا لي، بس كمان بيقولوا لي ان ما بفهم. قالت لي لا فهمتي. قلت لها ليش قلت؟ قالت لي قلتي عم تحكي عم بتخبري حدا انه ايه العمى ما اسألها وشو نيقه وثقيله ونجسه. قلت لها بركي كنت عم بحكي عنك. يعني سبقت الامور، بس هيدا الشغله مثل ما قال الي جرصه كبيره يعني تعتير. رح نتوقف كمان مع بريك صغير وبرجع من بعدها منتابع حلقتنا.
8: برنامج والعالم مع رولا شمية، بريك ومنرجع. عرض خاص من توتال للطاقات على زيوت كوارتز، مع كل تغيير زيت 4 لتر من كوارتز الاصطناعي أو شبه الاصطناعي لغاية 25 تشرين الأول رح تحصلوا فوراً على مصباح LED هدية مثالية لاستعمالاتكم اليومية. ما تفوتوا العرض، زوروا أقرب محطة توتال للطاقات اليوم، بيخضع العرض لشروط خاصة.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: الدنيا رأيتلي
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: تحكي وتحكيلو
2: وانت مش معقولة
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
1: قلب ضعيفة وانت فاكرني خفيفة
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على

0: والعن.
1: ولك الو.
0: تواصلوا مع رولا شميه ببرنامج والعاني على الواتساب 71989989 او الاتصال على 01 322 1000.

0: انا يا لا ما حدش تاني رح نكفي انا وياكم وكفي مع فويساتكم.
1: رولاتي انا بحس لو تليفوني بده يحكي ويصرخ بقول لك ولك افهم بقى افهم نيرسي 3 وهابي بليز بلس 5 هابي بلس 5 افهم بقى
0: افهم بقى يا مخلوق شو بك مش مركز. اذا بلش بالواتساب لحاله بنتحر بروح بعيش على المريخ يا عين هونيك الفضيحة هونيك.
2: والله يا سترولا بدي خبرك خبرية على التليفون أنا عندي خصلة
0: ايه
2: بفتح سبيكر
3: ما بعرف
2: هايدي خصلة
0: هايدي أبشع يعني. خصلة
2: عفكرة ايه هونيك نهار عملت حفلة مهم تاني نهار صارت الخبرية إنه جماعة ما قبطش منهم قالوا لي تاني نهار جوزيف نعطيك مصاري قلت لا أوكي أنا على أساس الساعة 11:30 بالليل هاتين النهار الساعة 11:30 قاعدين كان عندي ناس عم نشرب أرجيل وكذا بدي التليفون مثل العادي أنا بفتحت التليفون فتحت السبيكر يعني عادي قلت لي جوزيف قلت لها إيه نعم قلت لي فعل جوزي تعقباض ونقزة كلها سوا إنه شو هالكلمة إنه فعل جوزي تعقباض هناك أصحابي ومارتي يلا يلا روح روح
0: مخطط
2: المرأة يا عمي اسمعوا
0: يا
2: بعد لسني تبهدل وأنا صرت مستحف وجهي أحمر أصفر يعني خلص بعض الخصلة هي زي بعد لحد هلا بفتح
0: سبيكر لا لا لا لا أبو الزوز قصة السبيكر أبدا بس يكون في حواليك عالم عن جد كتير خطرة كتير مش شوي
3: أنا الله لا يوفق حكيم الأسنان معه حق الشاب ما قال لي انه ما بيدخن ما بيأرجل بياخد عليه البنج بقوة يعني فعم ساوي سنين شي حلو والله يقطع الساعة فحط لي بنج وكتري وهالوسط انا طول الوقت احكي حكي ومرتي ناطرة عرفتي كيف وتسجل يمكن الله من عنده والملائكة وشوفي عمبي يا بالكون عرفتي كيف نفدني بهيدي اللحظة مع انه يجرب توقعني تاني يوم قالت لي انت قلت اسم فلان قلت لها لا مش مزبوط هالحكي قلت قوي يعني ما زبطت معه عرفتي كيف لا رجعت اعترفت انه قالت لي صرت تحكي انت فتحوا لك الباب وسكرت وما حدا يقرب صوبي وبدي يضربه وبدي كذا بس قالت لي ايه ما جبت سيرة نسوان كنت ناطرة قلت الحمد لله يا رب رحت لعند الحكيم السنين قال لي والله العظيم اني عارفان
0: قلت له كنت خربت لي بيتي يا عادل رولاتي عمري انت موجودة بكل تفاصيل حياتي حتى بأحلامي يا دلي بتحلم فيه يا عبد الله رح نكفي انا وياكم كمان بفقرة تانية
4: شو الرابط؟
0: هلأ إجا وقت هضمتكن ثلاث كلمات بدكن تعملوا منهم قصة مهضومة مثلكن الثلاث كلمات هن عبوطة خوخة وطاولة أتحفوني يا حلوين

0: يلا لنبلش نشوف هضمتكم كيف رح تركبوا كلمة عبوطة وخوخة وطاولة بنفس الجملة يا مهضومين. حسان بيقول لي أكلت الخوخة وأخذت عبوطة تحت الطاولة. الله الله شو الرومانتيكيكي
1: يا حبيبي يا عبودة، حط لي الخوخة على الطاولة.
0: عبودة حبيبي، عبوطة عبطة عبطة يا أبو الزوز عبطة. مرتي عطتني عبوطة وفي خوخة على الطاولة، عم شوف كيف بدي اخدها. الله الله على أفكاركم يا غسان. وينك يا غسان؟ رح تخلص الحلقة وبعد ما حكيتنا شو
2: كل عافية. كيفكم اليوم؟ إن شاء الله كلكم بخير. والله هاي دور أحمد فيه ضرب له أول ما قاله آخر.
0: يلا خبط
2: بوقف على الطاولة كل خوخة بعطيك عبوطة. وقف على الطاولة أكلت كيلو خوخ ولا عبوطة عطتني ولا عبوطة. هذه هو عتصدوها هذه هيك تركيبة الكلمات يعني. رسيت كل يوم تعطيني 6000 عبوطة.
0: يا الله
2: حبيبي يا لولو.
0: يا لولو بيقلك غسان حبيبي يا لولو استحيتي. أكيد بدها تعطيك 100 عبوطة وهلأ صاروا 101 وحدة بدها تعطيك عبوطة مني.
3: هاي كيفك؟ هاي جوني.
0: هاي جوني.
3: بعطيك عبوطة إذا جيب الخوخة من تحت الطاولة.
0: أيوة أيوة يا جوني أيوة. كمان منسمع أبو زوزل. لورا شو فينا قصة الإنترنت كتير منا منيحة صراحة.
1: فكرت عبودة. أنا
0: عبودة
1: بكي من جاي جدا.
0: خلص وصلت المسج، رح نخلي عبودة يقلك
4: هاي دورو.
0: هاي هامو
4: منيحة تبا تقليك. الراديو عندي انتزع عم بسمعك على التليفون مثل إذاعة، تروح وبتجي ما عم بقدر اسمعك منيح.
0: يا حبيبة قلبي يا الله يا هامو حياتي انت. عبوطة بالإيد ولا خوخة على الطاولة. هاي كتير قوية. إذا الخوخة عبوطة حطن على الطاولة. إذا الخوخة على الطاولة حطن مع عبوطة. لا لا لا لا، فيها ضامة صراحة صراحة، فيها ضامة بس بدي بعد دوز أقوى دوز هيك فيه كرياتيفيتي.

0: كفي كمان عم نسمع فويس.
1: إذا عطيتيني عبود طبق طفلك الخوخة وبحطها على الطاولة.
0: الله الله، وهي أكبر عبوطة مني، ما تكرم عينك.
2: عطاني خوخة تحت الطاولة وقال لي بدي عبوطة فوق الطاولة.
0: في مرتين عبوطة وطاولة.
1: والله تعطيني عبوطة ننسى إذا الطاولة على الخوخة.
0: أيوة. إذا بتعطيني عبوطة تحت الطاولة بعطيك الخوخة.
3: بونسوار رورو.
0: بونسوار.
3: عبوطتك بتسوى الخوخة على الطاولة.
0: أيوة. الله يا شربول، الله الله الله، قوية هاي، صار عنا اثنين قوية.
4: اشتريت خوخة عطيتها لمرتي، قالت لي حطها على الطاولة، عطيت لمرتي عبوطة.
0: ابو الزوز.
5: كنت مع رفيقتي بالعشاء، اكلنا خوخة واخذت منها عبوطة على الطاولة. كيفي معك؟
0: منيحة منيحة، بدها تمرين شوي ولكن منيحة. إذا عطيتك عبوطة يا قلبي بتعطينا الخوخة الحمراء اللي على الطاولة. خوخة حلوة يا خوخة. كنا سهرانين عند أصحابنا وفي وحدة عطيتها عبوطة وهي كانت بدها تعطينا الخوخة اللي على الطاولة. يعني عن جد قديش كون كرياتيف كرياتيف. بدي أهديكم هالغنية.

0: كمان مع فويساتكم نسمع فويس جديد.
1: والله يا رولا لهيتا بعبوطة واخدت الخوخة اللي عطالي.
0: منيحة هيدي منيحة هاي. كمان عم نسمع أمية. يا أمية يا أمية يا أمية

0: رح اسمع فادي قبل أمية لتكون نزل الفويس تبع أمية.
1: مع كل عبوطة خوخة بس انتبه من الدوخة.
0: انتبه من الدوخة.
2: هاي تلعن أبو الخوخة على الطاولة تعطيني عبوطة.
0: الله يا أمية الله. عطيت عبوطة قامت عطتني الخوخة اللي على الطاولة. كمان منسمع معلي اليوم بتكون تطولوا بالكم علينا لأنه ما بعرف شو صاير الإنترنت. ايه كتير عم بيطول ليطلع الفويس.
3: رولا
0: ايه
3: اذا جيب لك خوخة وبحطها على الطاولة تعطينا عبوطة؟
0: اكيد يا توني بعطيك عبوطة من عيوني مش عبوطة عبوطتين مع الخوختين اللي على الطاولتين. يلا يا سمورة يلا على قونا على دوة. لا جنون اليوم عن جد مشكلة كتير ثقيل الانترنت الانترنت انترنو افش افش افش مش معقول شي مزعج جدا جدا ما يلا على بال ما مشي حاله الانترنت انترنو بنكون عم نسمع غنية من دي جي جي دروب

0: رح نكفي نسمع سمورة.
1: ذهبت إلى الجاليري لأشتري طاولة.
0: نعم.
1: كي أضع عليها الخوخ.
0: أجل.
1: فأعطاني إياها ببلاش بشرط إنه يأخذ عبوطة.
0: الله يا سمورة، وأنت فرحتي جدا جدا وابتسمت وابتهجت أصاريرك. رح نتوقف مع آخر بريك بحلقتنا، ومنرجع من بعدها منتابع آخر دقائق من برنامج والعاني.
2: برنامج والعاني مع رولا شمية، بريك ومنرجع.
3: تبرد تبرد تبرد تعبولد تعبولد.
4: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا

0: هو الحليب.
1: عم حس اني غريبي.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية اغاني اغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
0: واخيرا احمد سعد ببيروت. على موعد مع الناس الحلوة بحفل من العمر بالفورم ببيروت ب 26 أيلول الساعة 8 المساء.
2: اليوم الحلو ده.
0: البطاقات متوفرة عبر احجز.com أو بجميع فروع مالكس بوك شوب بلبنان. برنامج والعالي مع رولا شمية بيكمل معكم. تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعاني على الواتساب 719-89-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: رجعنا معكم حبيبات قلبي وبآخر دقائق من حلقتنا لليوم من والعاني. بدي أقول للي عم بجرب يتصل فينا على رقم الواتساب جوزيف، نحن ما منقدر ناخد اتصالاتكم عبر الواتساب، فيكن تبعتولنا مسج، فيكن تبعتولنا فويس. إذا حابب تتواصل معنا فيك تتصل فينا على 01-322-1000.
1: ردد جيبي أختك معك بعد من الحلقة نهار تنين انت وياها، ما بتطلع بتعقدوا.
0: أختي بتستحي كتير يا مجدلينة، أختي بتستحي كتير، مانا متلي. عبوطة من الحبيب أحلى من مية خوخة على الطاولة. كمان عم نسمع فويس بس عم نجرب معلي، بدكم طولوا بالكم علينا لأنه أوكي.
2: هاي رورو.
0: هاي
2: كيفك؟
0: تبا
2: أخذ الخوخة من على الطاولة وسفق بوشي وبعدين عطاني عبوطة.
0: يعني بديل ما يكحلها عميها. بدي أقلك نورتيني
3: قد هالمسج، شو هالأغاني الحلوة وهالصوت الحلو وهالضحكة الحلوة وهالمستمعين الغير شكل. ليلى مباركي، هلا فايل من الشغل انا نانانا التحديات، بحبكم كثير.
0: حبيبتي يا رتروت يعطيكي الف عافيه، ونحن بنحبك اكثر واكثر.
4: انا بعتذر منكم، بعبتكم عبوطه كبيره كبيره كبيره، والله خلينا اياكم، خلينا اياك سترولا
0: حبيبي ابو
4: وادمه. يلا باي باي، انا بدي اعتذر عندي شغل.
0: يا باي باي، بوسكم كلكم. انا كمان بوسك، كمان رح نسمع فويس.
5: عبوطة وخوخة إذا اجتمعوا بتصير الضحكة دوخة.

0: ولعاني ولعاني رلا.
1: أيوة ولعاني بوجودك وبصوتك حبيبة القلب أنت. يعني عن جد ما فيني ما بشبع منكم، ما بشبع منكم من أصواتكم، من مساجاتكم، من محبتكم. يعني شو بدي أقلكم، شو الوضع؟ عم بتشتي برا شو خير؟ منضل بدك نبقى بعد شي ساعة ونص؟ لا، عنا اليوم مع السفارة الأسترالية والسفير توم، ما فينا نزعله. نو ما فينا. على كل حال رح أقول بس آخر فقرة لأنه هيدا الفقرة شي ما بيتصدق، ولكن رح نقولها.
2: صدق أو ما تصدق،
1: بس رح شوف إذا شفتوا الخبر يلي عم بيقول إنه العلماء عم يتوقعوا انهيار العالم وفناء البشرية قبل نهاية 2026. فشو رأيكم، هذا الشيء بتصدق أو ما بتصدق؟ على كل حال قبل ما نقول إذا بتصدق أو ما بتصدق، والله بيكونوا ريحونا، لأنه اللي عايش بلبنان بعد فيه بس يجوا يفطسونا بالمخدة ونرتاح. هيك لم نعتل هم لا كهرباء ولا مي ولا بنزين ولا أقساط ولا شيء ولا مصريات البنوك ولا آخر همنا. فبتكون إجت منهم مش منا صراحة. فبدي إلكم إن يعني إن شاء الله كل هيدول الأمور ما بيصيروا، دايما بيقولوا كذب والمنجمون ولو صدقوا. فهول العلماء شو عرفون، ما هني قبلنا رايحين إذا راحت الدنيا، خرب بيتهم بدنا شيء يبسطنا آخر هالمساء. هيدا شو هاي يا دل على لا لا لا، هيدا الغيمة شو يا أبو زريج؟ لا أو معزومين أو الدور، الله يسترنا.
3: نظرة فابتسامة فلا خوخة على الطاولة ولا عبطة من رولا.
1: أيوة توني بعدنا بالخوخة والعبوطة. على كل حال يعني انتبهوا، apparently انه الطقس متقلب والرياح على، لانه في كتير غيوم وشكلها حرزانة هالشتوة اللي لحتى تشتوها. لنسمع جورج.
4: وانا كمان معزوم على تراس واوتدور وسعيد يا باو يلا يا حكيم ودعوس، الله يستر.
1: عن جد الله يسترني ويسترك يا ابو زريج، لانه الطقس ولعاني اليوم ولعاني. بدي قلكن انبسط فيكن قد الدنيا، بحبكن قد الدنيا، يقبرني موديلكن وألوانكن. بسمع بعد هامو قبل ما اختم لأنه ما قلي قلب.
5: أكيد ما بصدي، ولا مثل ما قلتي إني بيروحوا قبلنا، هاي شغلة تانية، مين بدي يخبر عنهم إذا هالشي صار؟
1: ما هيك ما بيبقى مين يخبر يا هامو. I love you all guys. بتمني لكم بقيت نهار حلو، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بحلقتنا لليوم، ونتعنا بجدد معكم بكرة على الساعة 5. I love you, love you, love you, love you. See you tomorrow. Bye bye.

0: التعب تعبولي تعبولي التعب.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تعبولي تعبولي التعب.
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا من سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
0: تعبولي تعبولي التعب.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي على... بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل وإلي متري
1: حتى القدير تما يزعل
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
2: لما الفيلم بيخلص تبقى الأغنية خالدة أنغام وأفلام بقيادة المايسترو هاروت فازليون، وأربعة من أروع الأصوات الطربية.

0: 24 أيلول الساعة 8:30 المساء ميوزيك هول ووتر فرونت.
1: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
2: أنا هلا دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقب.
3: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
1: إيه ميرسي مدام ميراي عم تسمعك.
4: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
1: مثلاً الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
5: ضبط الحمام طار الحمام.
1: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها مثل نغمة البداية.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني. من

0: جديد برهان الشعار نام يا جرح.
1: مش ضعف اني ابقى واعطي فرصة لحبك لو انه تسامح لما تعشق.

إنها الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.

0: عندكم إعلان يسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: شبه البنات
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس.
2: ما بتزع والله مغير علي.
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
2: أنا بدي جن علي الموسيقى علي.
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني.com وكونوا

0: عندكم إعلان يسيب بنسبة استماع 76%؟ بقلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان. صارت ستة.
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شربور وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله بكيشن بس اليوم اسمع طبيعي
1: مع المادة. ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني
7: ميلينا. أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد اشتعنا للبنان.
1: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأن وجودكم هو اللي بيحلي برنامج.
9: ولا رح بطل القصلي.
10: صارت ستة مع شربل سعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

شكرا لحضوركم. اسمحوا لي على القصور. يا رب ان كانت ليله سعيده ولياليكم كلها سعيده. شكرا للمايسترو وليد فايد. شكرا لحضوركم. شكرا لبين الاعلام. اسبوع على خير.

أغاني أغاني.

التاسعة ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة

أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: وشو أحلى شيء بالصباح إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
1: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
0: نحنا معكم وحدكم سوا.
2: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري
0: لوين.
3: ايه. بعدني جاي من السويد صدقيني ما عم بعرف سوق.
0: أكيد.
4: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
0: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: لكم إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: صارت ستة. بعدكم نايمين أو عيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم تسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: تسمعوا الأغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
6: إحنا شو بتحب شربول، إحنا معك للموت.
1: أسد واحد على التيك توك هيك بيكون الإنتاج. لوين وصلنا؟
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السير.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد ايه في هيدي الزهره طبعا انه اولاد عم بيسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه انتبهوا.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

جديد عزيز عبدو، مفيش غيرك.

0: وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: تلاتة أغاني طرب
2: بتمر ساعات بعد الوقت.
0: الأربعة أغاني ريترو
3: حبيبي كده وهواه كده.
0: الخميس عيشوا السهر لايف
4: والهواء طاير طاير.
0: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني

0: أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. آه يا حلو. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس.
1: شو رأيك كالدورة ألف الدنيا والنورة.
0: أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند.
2: صلت من مخشلتش من وحدة.
3: الله أمري أمري كل ولا
0: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: الدنيا رأيت لي
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس.
1: تحكي وتحكي
2: وانت مش معقولة.
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
1: قلب ضعيفة وانت فاكرني خفيفة.
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني.

0: برني موديلكم وألوانكم.
1: دخل صوتك أنت دوا للناس.
2: أنا شو بعمل إذا كتير بحبك وأنت كتير مهضومة؟
0: لحظة أنا شو بعمل؟
3: أعطيني عبوطة رولاتي، أعطيني عبوطة حبيبي.
0: يلا ها ها،
4: أنت عروس لبنان والله من القلب هيدا.
0: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكم. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديكسيون.
5: وتذكري حنا الذكرى
6: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 اف ام.
0: والعاني
6: جديد، برهان الشعار، نام يا جرح.

0: الساعة 12 عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس منقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: ثلاثة أغاني طرب
3: بتمر ساعات بعد الوقت.
1: الأربعة أغاني ريترو
4: حبيبي كده وهوا كده.
1: الخميس عيشوا السهر لايف
5: والهوا طاير طاير.
1: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 اف ام. جديد نانسي عجرم، شهدي يا دنيا.

0: إنها ساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: شبه البنات لأول مرة لايف تي في ريميكس.
2: ما بتزع والله مغير علي
1: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
2: أنا بدي جن علي الموسيقى علي.
1: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

0: إنها الساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: ويكند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويكند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

0: جديد برهان الشعار نام يا جرح.
1: مش ضعف اني ابقى واعطي فرصة لحبك لو انه تسامح لما تعشى

إنها الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. أغاني دوت كوم.